0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله.

العزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفع، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والوكيل.

نویجی که با کمال خیر و پاداشتی 27 نویجی تاکی هیا. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة واتا نواجي بكمل قورترو خيرتر لنواجي بتنها بهندي 27 بلا بيشوا مسلم جراويتيو دوام نواجي بكمل پاداشتي حجيكي هيا پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة واتا هر باورداري برو ابو مزگوتو بو انجام داني نويجيكي فرس با جماعتو كومل اوها وك حجيك وهايا انفرمو دي لا صحيح الجامع دهاتوا سيم هو كارب ولي خوشبوني تاوانو گناها كان پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس غفر الله له ذنوبه واتهر باوردارك دزنوش بشورب ونوش بدزنوش كي تواو دروست پاشان برواب وانجام داني نوش كي فرز لمزقوت ونوش كي بكاد لقل خلقي دا اواپر وردگار لتاوانا كاني خوش تبه پشوا مسلم جراويتيو چوارم هوکار بورزگاربون لسزای پروردگار پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من صلى لله 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرة الاولى کتبت له براءتان براءة من النار و براءة من النفاق واتا هر باوردارگ لبر خاطری خوای گورو پروردگار چل روش نویجکانی بکومن لمزگوتا بکاتو بقاد با الله أكبر يكم واتا الله أكبر نوجدا بستن اوا پروردگار لدوشت دي پارزي لآگر واتا بآگر سزاي نادا ولدوروي واتا بدورو ناجمير دري فرمودك پیشوا مسلم گراويتيو پنجم بانجام داني نوجه كي بكومل كوشكي كد بودروز دكري لبهجدا پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح واتاهر باورداري برواب ومزغوت بيانيان وإواران أوا پروردگار بوهمو جارك روشتني مالو كوشيكي بودروز دكا لبهج دا پیشوا بخاري جراويتيو ششم أواني نوش بكومل دكن ميواني پروردگارن پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من توضأ فی بیته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله وحق على المزور أن يكرم الزائر واتا هر کسی دزنویج بشورد لمالا و با دزنویجی کی تواو پاشان برواب و مزگوت اوامیوانی خوای گورو پروردگارا وحق لسر اوی کسردان دکره رز لميواني بقري ام فرمودية لا زنجيري فرمودة صحيحة كان دا هاتوا حوتم اواني نواج بكومل دكن لمزقود ملائكة بوين دا باريتا وو داواي لخوش بونيان بو دكن پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي الملائكة تصلي على احدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث اللهم اغفر الله اللهم ارحمه واتا ملائكتكان داويلي خوشبون بو او كسانتان دكا مادام لمزقوت نوجي بكومال كردوا اگر دز نوجي هبيتو و آزاري كزندا دلين خوايا لي خوشبو رحمي بيبكا پیشوا بخاري گراويتيوا هشتم نوش کردن بكومال هو كار بو اوي با خوشي و كامراني لدنيا دا بجي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من راح الى مسجد للجماعه فخطوه تمحو سیئه وخطوه تكتب له حسنه ذاهبا وراجعا واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر باوردارک برو ابو مزگوت بو کردنی نویجی با کمل
او همو هنگاوه کی کدینه تاوانه کی ریده سردلیته و هنگاوه کی تریشی چاکه کی بوده نسره برویشتنو حت نویشوا ام فرموده لا صحیح ترغیب و ترهیب شیخ البانی دا حتوا نویم او کسانی کنویش با کمال دکن اگر دیار نبن ملائکتکان بدوین دا دگرین پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم إن غابوا يفتقدونهم وإن مرضوا عادوهم وإن كانوا في حاجة أعانوهم واتا پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم دفرمي بيقومان مزقوتكان ميخو بايان هيا وملائكتكان لسري دادانيشن اگر أو باورداري بردوام نيوجكاني بكو ملبكا پاشان لمزقوت دابرابتو ديار نما بي او ملائکتان با دوائی داده گرن جا اگر نخوش به او سردانی دکن و اگر ایشوکارو گرفتی کی بو حاتبه او ملائکتکان هاوکاری دکنو گرفتکانی بو چار سردکن ام فرمودهش لازنجیری صحیحکان دا هاتوه

لسراني برزو خوشويز صلاة ورحمتي خواي پروردگارتان لبيت لرادو محراب و يو بستي ختم قرآن بروز دبين بدنگي ما مستي قرآن خين عبدالله عواد الجهني جزء شوار كبآياتي نودو سي سورة آل عمران دس بيدكات بآياتي بستو سي سورة النساء كوتاي بيدد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون

ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله.

الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعو

كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم.

بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأساة

لله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا

الذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله.

كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله.

ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت العزيز الحكيم فلك الحمد، أنت القوي العزيز فلك الحمد، أنت الغفور الرحيم فلك الحمد، أنت السميع البصير فلك الحمد، أنت الأول فليس قبلك شيء فلك الحمد، وأنت الآخر فليس بعدك شيء فلك الحمد، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء فلك الحمد، وأنت الباطن فليس دونك شيء فلك الحمد، لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله، وبيدك الخير كله، أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ولك الحمد، أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق.

عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية.

ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا

من شر ما علمنا ونعوذ بك من شر ما لم نعلم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا منفس الكرب يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما نسألك اللهم أن ترحمنا تغنينا عن رحمة من سواك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ونسألك اللهم نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ونسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا ذا الجلال والإكرام.

بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا، وما قصرت عنه آمالنا وأعمالنا من الخيرات فبلغنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن

النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أعطنا فوق ما نرجو، واصرف عنا

مكفهم شر الفراغ والجدة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وأصلح نساء المسلمين، اللهم جنبهن التبرج والسفور يا عزيز يا غفور. اللهم اجعلهن قرة أعين لأزواجهن وأولادهن يا ذا الجلال والإكرام.

چوارم هوکاره با بدس هنانی شفاعتی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم. پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم فرمویتی من صلى علي حين يصبح عشرة وحين يمسي عشرة أدركته شفاعتي يوم القيامة. وتاهر كسي لبيانيان دا دجر صلوات من السر بدا ولا إيوالانج دا دجر صلوات من السر بدا أوال الروجي دوائي دا بر شفاعتي من دكويو شفاعتي من بدز دهيني فرمودك لصحيح الجامعي شيخي ألباني دا هاتوا.

پنجم هوکاری که با گیرابون نزاو پارانوا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی اذا صلى احدكم فليبدأ بتحمید ربه و ثناء علیه ثم ليصلي على النبي ثم ليدعو بعد بما شاء و تا پیغمبر من صلی الله علیه و سلم دفرمی اگر یکی لئی و ویستی نزاب که باب سپاس و استایشی پروردگار دست پیب که پاشان صلوات بده لسر پیغمبر صلی الله علیه و سلم پاشان چونی ویست با بپارت و نزاکی بکه و امام علی رضا و رحمتی خواهی لیبید فرمویتی كل دعاء محجوب حتى يصلي على محمد صلى الله عليه وسلم واتا پارانا وقبول نابد تا اوبا ورداري كده پاريتوا صلوات ندا لسر پیغمبر صلى الله عليه وسلم لا صحيح الجامع شيخ الباني داهاتوا ششم هو كارب وبردوانبون لسر رقي بهشت پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة وتاهر باوردر بأنقص صلوات من سر ندا وياخد لبيري بكا أوارقي بهشتي ليت يكشوو لي هلبو حوتم هو كارب ونزيق بناولة بيغنبري إخوة صلى الله عليه وسلم بيغنبري إخوة صلى الله عليه وسلم فرميتي أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة واتان زيكترين باوردار لمنا ولا روجي دوايدا أو كستانا كصلواتم زياتر وزورتر لسرددا فالمودكا لا صحيح ترغيب ترهيب شيخ الباني دا هاتوا هشتم باشترين كوبونو دانشتن أويا كصلاة سلامي تيدابنير دريب وبيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي مجتمع قوم في مجلس فتفرقوا ولم يذكروا الله تعالى ويصلوا على النبي إلا كان مجلسهم ترة عليهم يوم القيامة واتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دفرمي هش كوركو بنويق نيك خلقي تيدا كوب بنو ذكر يادي خواي تيدا نكري وصلوات ندري لسر پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم إلا أوكركو بنوي دواب راو دبيو بركتي تيدا نابيو دبيت ماي نهامتي لسريان لروجي دوايدا فرمودك لا صحيح الجامعي شيخ الباني داهاتوا نويم هو كارك بونماني خمو خفت أبي كر كعب رزا ورحمتي خويلي بيدالي بيغمبر صلى الله عليه وسلم بيمي فرمو أجر توزور بيكا تكانت بصلاوات دان لسر من بسر بري أوام بستي دنيا ودوا روج ديت ديو خمو خفات دنامينيتو پروردگار لتاوانا كانت خوش دبه فرمو دكالا صحيح الجامعي ترغيب ترهيبي الباني داهاتوا باورداري خوشويست آيا دزاني اگر صلوات بديد لسر پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم اواهمو فريشتو ملائكتا كان صلوات لسر ددن چون كا پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي إلا صلت عليه الملائكة ملائكة كوي ملكة واتهم ملائكة كان كأما نابي هندكيانا جبريل ميكائيل إسرافيل ملك الموت ملك الجبال والملائكة الذين في كل سماء والملائكة الذين ينزلون في السحاب والملائكة الذين يدخلون البيت المعمور والملائكة الذين يكتبون الناس يوم الجمعة وخزنة الجنة والملائكة الذين يتعاقبون والملك الموكل بتصوير ابن آدم ومالك خازن النار لكو تايدا أما قلب جيريبو لا قوريو باداشتي صلوات دان لسر پیغمبري خوا وصلى الله على سيدنا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

باسی صفت و نشانه و هاتن و تمنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم باب فی صفت النبی صلی الله علیه و سلم و مبعثه و سنه عن انس بن مالک رضی الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير وليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط. بعثه الله عز وجل على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. واتا أنسي كري مالك رزي خوالي لبدلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم پیوكي دستي مامناون دي بو، نزور دريجو نزور كرد بو، رنگي سپيو سور بو، بلام نكس پیكي سادي بيتام، قجيش نلولكي كرش بو و نخاوی کی تواو خاویش بو که خوا کردی با پیغمبرو سروش و وحی بو نرد. 48 سال بو، 10 سال مایه ولی مکه ولو ماوی دا سروشی بو دهد، ولی مدینهش هر وها 10 سالی تر مایه و سروشی بو دهد. و کاتی که یعنی پاکی سپرد 60 سال بو، هموی 20 موی سپی لسر و ریشیا نبو. پیشوا مسلم گراویتی و عن البراء رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين عظيم الجمة إلى شحمة أذني، عليه حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم. واتى براء رزي خويل بدله پیغمبر صلى الله عليه وسلم بالا ناون ديبو، نا کچکی که نا قولاو نا کرتبنه که بیتان بو، سنگو ناوشانی پان بو، و قجسری زورو پر بو، جاری واده بو قجی دیدال نرمی هر دو گوچکی، جاری دیم دست جلی سوری لبرده بو، هرگیز لجیانی خوماشتی کم ندی و یا کسی کم نبینی و که آوا وک پیغمبر صلی الله علیه و سلم جوانو نازدار بی. پیشوا مسلم گراویتی و برزان رون کردنوی کی پیویز لم نیوانده ابو ام فرمودانا اوه که قصه راست اوه که کاتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم وفاتی کردو تمنی 63 سال بوا نک 60 سال. دوهم ماوی رسالکی و پیغمبریتیکی 23 سال بوا نک 20 سال. عن ابی الطفیل رضی الله عنه قال رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم وما على وجه الأرض رجل رآه غيري، قال فقلت له فكيف رأيته؟ قال كان أبيض مليحا مقصدا. قال مسلم بن الحجاج مات أبو الطفيل 100 سنة، وكان آخر من مات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتا ابو طفيل رزاي خويل بدله لسروي زوي بجغل خوم كسي ترنماوا لسروي زوي كا پیغمبري ديبه صلى الله عليه وسلم وتيان تو كديوتا بومان باسكا كرنگو روشيوي چون بوا. فرموي سروس بيكي نازداري شوشيرين بو، لشولاري كي نازكو نازداري ركو بيكي آسائي هبو. امام مسلم كري حجاج که دانری صحیح مسلم رضای خوالی به دله ابو طفیل سالی صدی کوچی مردوه و دواترین کذبوه لحولانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که وفاتی کردوه. برزن ابو طفیل ناوی عامری کری واثی لبو بخزمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم گیشتوه. چند فرموده لپیغمبر و دگیرتوه که هم فرموده ایره یکی کیانه لا استيعاب دا فرمي سالي غزاي احد لدايك بوا 8 سالان بوا كا پیغمبر صلى الله عليه وسلم وفاتي كردوا لكوفن اشتجيبو سالي سدي كوشي لمكا مردوا و 800 سال بوا هند دلن لصد تيباريوا. فرمودي پیغمبر صلى الله عليه وسلم سبارت باموري پیغمبراتي باب في خاتم النبوة. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شمط مقدم رأسه ولحيته
وكان إذا ادهن لم يتبين، وإذا شعث رأسه تبين، وكان كثير شعر اللحية. فقال رجل: وجهه مثل السيف؟ قال: لا، بل كان مثل الشمس والقمر، وكان مستديرا. ورأيت الخاتم عند كتفه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده. وتجابري كري سمورة رزاي خويلي بدلي پیش سر و چالی چناغی پیغمبر صلی الله علیه و سلم هنه باز بوبون، بلام کچوری دکرد باز یکی پیو دیار نبو، بلام که قشکی در جاکا موسپیکان دردکوتن، موی ریشی پر بو، پیای ووتی روی وک شمشیر آوابری قدار و جوان بو، فرموی نه، وک شمشیر نبو، بلکو گلی لوش جوان در بو، وک خور و منگ و آخر و گش و جوان بو، موری پیغمبریتیم بینی بناوشانی او بو، وینه هلکی کتروابو لرنگی جستی بو. پیشوا مسلم یراویتیو عن الساء ابن يزيد رضي الله عنه قال: ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة، ثم توضأ فشربت من وضوئه، ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتمه بين كتفيه مثل زر الحجلة. واتا سائبي كوري يزيد رزاي خواي لبه دلي بورم خوشكي دايكم بردمي بولاي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي: اي پیغمبري خوا، ام خوشك زايم نخوشا. پیغمبريش صلى الله عليه وسلم دستي هنا بسرسرم داو دعاو نزاي بيتو فري بو کردم، انجا دزنوجي گرتو لأو چوري دزنوجكيم بو مفرق خوار دوا، او جا لپشتي وراوستامو سيري موري پیغمبرياتيم کرد كوا نوشاني وبو، وک دوگمه پرده کل وابو، یا خود وک هلکی کو وابو. پیشوا مسلم یراویتیو عن عبد الله بن سرجس رضی الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأكلت معه خبزا ولحما، أو قال ثريدا. قال: فقلت له: أستغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم ولك. ثم تلا هذه الآية: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال: ثم درت خلفه فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغض كتفه اليسرى جمعا عليه خيلان كأمثال الثآليل. واتا عاصم لعبد الله كري سرجيس ورزاي خوين لبدله خم پیغمبرم دیو صلی الله علیه و سلم و نانو گوشتی شم لگلی دا خواردوا، یاوتی نانو تریدم لگل دا خواردوا. عاصموتی پیموت: آیا پیغمبر صلی الله علیه و سلم پاراوتو بود؟ فرموی: بله، با تویشو با همون مسلمانی که تریش پاراوتو. او جا با پشتیوانی خسکی خوی ام آیتی خویندوا: و استغفر لذنبک و للمؤمنین والمؤمنات. واتا داوی لبردنو توان پوشی لخواه بکه، هم با خود و هم با همون مسلمانه با نیرو میان. عبدالله فرموی: اینجا لپشتی و سرام و چاوم کود با موری پیغمبراتی بناو شانی او بو، لشیوی دستی نقا وابو، خاله کی زوری پیو بو، لچشنی ورده بالو که. پیشوا مسلم گراویتی و برزن عبدالله کوری سرجیس رضا و رحمتی خواهی لبه لپیوان و رجالی صحیحی مسلمه و لهاولا بچکولکانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لبصره دا انیشت چن فرموده که لپیغمبر و صلی الله علیه و سلم یراوتوا یکی لفقه نودارکانی عاصمی احوله امام اسقلانی رحمتی خواهی لبه لإصابه داد فرمه هاولی پیغمبر بشوی درست فرموده لپیغمبر بیستو و یراویتیوا فرمودا سبارت بشوی د موچاو پاجنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم باب صفه فم النبي صلی الله علیه و سلم وعينيه وعاقبه عن جابر بن سمره رضی الله عنه قال كان رسول الله صلی الله علیه و سلم ضليع الفم اشكل العين منهوس العقبين قال قلت لسماك ما ضليع الفم
قال عظيم الفم، قال قلت ما أشكل العين، قال طويل شق العين، قال قلت ما منهوس العقب، قال قليل لحم العقب. واتا جابري كري سمورا رزاي خواي لبدالي پیغمبر صلى الله عليه وسلم دمي قوربو كنشاني روان بيجيا شاوكاني قويو نخشينو جوانبو پاجني پي كم گوشت بو شعب دالي عرضي سيماكي كري حربم كرد ضليع الفم واتاي چيا فرموي دم قورا وتم اي اشكل العين فرموي كالاني چاوي دريج بي وتم اي منهوس العين واتاي چيا فرموی گوشتی پاجنهی کم بی پیشوا مسلم گراویتی و بریزن روند کردنوی که کرد با ام فرموده لیرده زانکان بکوی دنگ ام راویی سیماک با اشکر العین به حالی که اشکره دا انین بلکو دا فرمون شکرد لچاو دا خالی سوره لسپینه چاو دا کشتی وال نو عربا زور پسنده فرموده سبارت بشيوي ريشي پیغمبر صلى الله عليه وسلم باب في صفة لحية النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته قال ولم يختصب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان البياض في عنفقته وفي الصدغين وفي الرأس نبذ واتا أنس رزاي خواي لبدالي ناباشا واتا مكروها كبياو مويسبي لسرو ريشي بجار بكا أنس دي فرمو پیغمبر صلى الله عليه وسلم موي خوي بويا ندكرت واتا بهج رنگي رنگي ندكرت هنده مويسبي بچالي چناگيو بو واروها چنموية پرجو بلاو لهردو لاچانگي لسريدا هبو پیشوا مسلم يراويتيو

0: بناوی خوای بخشنده مهربان درود و رحمت بو سرگانی پیغمبری اسلام و سرگانی کارانی و شنکوتوانی بگشتی حتا روژی دوائی صلاح و رحمت و برکاتی خواتان لبیت خوشکو برا عزیزکانم بسرانی برز خوشحالم لا القی کنوی برنامه کتان برنامه جانسازی لألقي جمارة سطو فازده همين دا بدداري برستان شاد بومو سرطة دا وكارم لخواي مهربان همو لايك من بختورو آسو دي هردو دنيا بكات خواي قوره ايمان من سلامت بكات ايمان و بيرو باور من داب مزرينت دلو درون من بنوري قرآن روشن بكاتو روشتكان من بروشتي قرآني برازينتو داوال اخوی مهربان اکین همو لایک من لهمو درد و دا و نخوشی و نخوشی اک بپارزید. خواهی گوره بخاطر لطفو بزهی خوی بزهی بحالی مسلمانان بیتو لهشوین اکی دنیا کچو سندرین و رزکاریان بکاد. استمکاران لناو برید لهشوین اکن. خواهی گوره شفاب و نخوشکان بنیرید. ندارکان داراب کاد. بخانولانکان پیان عطاب کاد. کشدارکان کشکانیان بو چار سر بکات خواهی گوره بخاطی لطف و بزهی خوی بخاطی اسمی اعظمی خوی قلمی عفو بسر گناهکان مانا بهند عاقبت خیر مان بکات خوش بستانم لدججه بابتکان مان سبارت بوانکانی جیان تبشی پنجاب پنجمینی وانکانی جیان داین مامصای رحمتی در مصطفى سواعي برحمة بيت لا خالي كتر دا لو حالو باراني كافي سا انسان تيا وليا بيت يان خوي بدور بقريت يا خود لدسينا دا لخالي كتر دا دليت لدو حالو بار دا لود برز مبا تكبرد نبه يعني خاكيانا بجول روا يا كميان كاتك كأركك بجيه هيني مادام أركي سرشان تا پیویز ناکد خود بزل بزانید ارکی سرشاند واجبی توی پیویزا باو پری خاکیتی و بجی بهینی تو ارککت انجام بدید که اما خالکی زور گرنگ براسی بدا خواجاری واحی لزور اگلشوینکان فرمان برک کارک انجام داد که ارکی سرشانی خویتی برانبر به حولاتیان که مراجعی دایره و فرمانگی که اکنوا لود برزانه ما ملا اکات او براسی نا پسند و نا بجیه نلای خواه مقبول و پسنده نلای خلقیش مقبول ود لای خلق و لای خواه گورش نا پسنده گواتا کاتک ارکک بجیه هینید لو کاتتا لود برزمه با خاکی با دو هم کاتک لگل کسی که خاکی دادا انیشید کسی زور خاکیه متواضعه لگل او لود برزمه با خاکی با خاکی انا معمولی غلاب که مادام او دود برز نیا مادام او کسی که کسی که خاکیه زور متوازعه توش متوازعانه لگل یاداب نیشه لخالی کترا اگر چی لم خالیه لم دو خالده لم دو حالو بارده پیویسه لود برز نبی بلام لدو حالی ترده پیویس نکه تو خاکی بی کات رو بروی دو جمعنه کت ابی توا الویا تواضع دور نابینت تو لبرکانی جنگیت رو بروی تجمنیگ وستاوی تو ناکر لویده تو خاکی بیت ابی تو براسی بعزتو بخبری چون بلی لخو رازی بونه و رو بروی تجمنیگ بیت تو وکاته کش لگلو برزک آدانی شید کسی که ازانی زور خوی بشد ازانی لود برزا یعنی چون بلی منت بسر زوی آکا بسر یا اروات لکاتی که لگل او جور کسان دادانی شید خاکی مبا خود چوک نکی توا خود بکم نزانی یعنی هرگیز کسی کلود برز بو هرگیز میال لخواری و دابنی شید بلکو اگر لسری شودان نشید لپالی و دابنی شا حوشانی یک تریبه تو خالی که گرنگا لهمان که تا لدو کارو هول دا یا بلین لدو بار دا کار بکا او هول زور بدا یعنی لدو حالو بار دا هول بدا کارکان زیادتر بکیت جدي تربة وأخم خور تربة وزياتر جدي با ولهمان كاتا يعني سعي وهولا كد زور تربكا يكم يعني لكاتي دعوة كدني علم وزانس دا زور هول بدا دعوة كدني زانس دعوة كدني علم كبير غمر صلى الله عليه وسلم في شزار فرصة صالو أوان دا فرميتي دعوة كدني علم فرزيك لسر مسلماني كاو أفرد أو براسي أبي كم ترخميتيانك بلكو أبي هولا كان زياتر بكيت نابي هیچ قناغی لقناغکان جیان هبه توبلی من ایتر تیگیشتم و پیگیشتم. نخیر. لهمو کاته که انسان پیویسی با علم و زانسته. وکو تراوه هر کاته کسی گوتی من ایتر فیر بوم من عالمم اولی بیا ایتر نقطه یا لوتکی جاهلیت و نفامی. حیا او کسا. چون که براسی ناکرد. جیان بردوامه و جیان برو پیش اروه و جیان گرانکاری زیادری تی اکره که واته ابی لگل تو لگل گران کاری کن جیان دا زانست و علم کشت زیاد که بایه لدعوه کردنی علم و زانست دا اولا کند شرب کروا دو کار پر ریز و شکومندی کن او کارانی که شکود برزکاتوا او کارانی که ریز زیادتر اکالنا و خلقا لو کارانی کمتر خمیمه که خولت زیادتر بکه او کارو چالاکیانی که شکومندیت پی ابخشید او کارو چالاکیانی که ریزت بو اگرینه تو ریزت بو زیاده که لو که تانشه تو حول بده که یعنی چون بلی کارکانه چرپ کره و زیادری بکه چون که هموی لبر جواندی خوده خاله که تل دو حالو بار کم بکره و دو شیوه یا دو شد کم بکره و لجیان تا یکم زورخوری لزورخوریه یعنی زور ما خوب راسی خواهی گوره فرمی يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا لها مشتكى زيادة روي خرابة لبرو بتعبتي لخواردنا زور خوري يكك لو دردو نخوشانيك أمرو خلقي كوي أنالينه وخلقك زور يشاري نخوشي وبهوي زور خوري أو زور قرنق أبي عقال لبي أو بيوندي بصحة جستة وهي بيوندي بتندرسي خوته وهي دوهميان له لعب أمشيان خالكي قرنقا براسي له لعب كم كروه ما يلا كسيكي يعني هرزبي ما يلا كسيك بيتك يعني شون بلي له لعب تزور بيلجيانتا بلكو هول بدا كمي بكروه شونك قرنقا إنسان بزاني شون ما ملاكات ناكريكاتا كان البله لعب بري تسر أواني يعني له لعب أبيتا كالاي بالايا رنج بخسارا رنج بخسارا أو كسيكا زوريني كاتكاني بهدر أدات بشي با له لعبو قالتو قبو هزلياتو يعني بشيكي زور لجيان أبي جديبي نابي له لعب تهبت يعني أويكا بله لعب جيانا باتسر أوا يعني وكو دولو جنابتان وكو أعجاليكي ليدت هیچ معیارک بو عقل و سلیقه و بو جدیت نهیده تو دوشت پاشکوت بکا بو روشگار دوشت پاشکوت بکا بو روشگاری دهاتوت یکم تندروسید اها تندروسید دوهم گنجیتید یعنی پارزگاری لتندروسید بکا بو اوی که اجید به تندروسی و بجید لهمان که تا گنجید بفیرو مده لفرمودي بيغمرة هاتو صلى الله عليه وسلم كأفرمي اغتنم خمسا قبل خمس بينشد بغنيمت بقرن بيش اوي بينشد بسرع بيت شبابك قبل هرمك جنجتيت بيش بيريت صحتك قبل سقمك تندرسيت بيش نخوشيت وغناك قبل فخرك دولة منديت بيش هجاريت كأمزوزر قرنقا دولة مندي او كاتكت بارد لدستعيا بفي روي مدى لكاري خير وشاكا سلفيبكا وهروها فراغك قبل شغلك تزبطاليت بيش سرقاليت جاريوا كأتي زورت بدا سواب الله ما مو بفي روي عدي نا بيك بدا سكوت وحياتك قبل موتك جانيشت بيش مردنت دوشت بخيامات باشا كوتك زانستكت سلوت سامانكت بعلم زانستكت أتواني بحش بكري لهمان كاتا أتواني ببيتا وفنابا أهل دوزخ لبرو أو علم زانستي وري أقريد أو زاني عرياني وري أقريد أو كتب خانة قوريكا داناوا أو براسي كاتك إخواني توا كاتك كومال كتب إخواني توا كاتك بدواي يعني زاني عريا أقريد ستشعوي جورا جور إخواني توا لبجوندي كامتي خوتا بكاري بينا دوام يعني سروتو سامانكت ما يلا سروتو سامانكت لتسبشت سروتو سامانكت بو آودان كدنوي كامتت بكار بهنا بو بدسيناني رزامندي خوا بكاري بهنا او زور زور كرنجا سروتو سامان زور قوريا زور قوريا كهلا خالي بيشوا وطمان دس كوت دولة مندي تبيش شاري او دولة منيا او سروتو ساماني لدستايا كامتي بيبكر بهاشي بيبكر اتواني شي زور قوري بيبكي هل يارمتي داني هجارو بيكرا بو دروس كردني مزقوتو تاب خانو نخوش خانو ريقاو بانو شاكرني ريقاو بانو يارمتي داني منالي هتيو يارمتي داني قنجا كان بو بروسيها وسرقيري ازاني او خلقي اما او انديك يارمتي تسيكي منالكي هتيو ادات يعني بلايا وقرنية كا يارمتي قنجي قدات كا بروسي حوصل كيري انجام ادات باوربكا يعني باوربكا بلايا وخوشك بريزا كان يارمتي دارين قنجي كا بروسي حوصل كيري انجام بدات كو ملغة لفساد اپاريزي ازاني توش خيري كي قورا اكيد لو بارجدا لبروا خيرا كان من با جورا وجورو بردوان بر كواتا سلو تسامانكت بو كامت باشاكوت بكا وكوت راوا مالي تبي بروج رش بروج سختة لدو حال دا قريان كاري قرينة بلسرد لدو حال دا كهتي كشتي كبيني دو حال بيني قريان زور تأثير تينكا مرجني وابه قريان جنك كهتي لشتي هاوارو غازنا أكات جنان عادة زور بنابو قريان أبن لبروا بقريان عاطفة ند قريت بريار بدي لسرشتي لوانيه کاریکی زور ناپسندی کرده به بگریانه که بیوه پرده باشی بکن بحث که من لونیه که تو عطفل نبه باشن بلان بحث من لو حالته که یعنی او زور شی نوشفور رکا باشده بلان لوانه لجیر او گریانه ده شکی حشر ده به لبروه لوه ده معاطفیانه معمال مکه دو هم یعن گریانی تو مدباره که تک دزگیر دکرد تو مدبار که دزگیر دکرد تاوانی که انجام داوه ام کسا أجيو العلتو هوا ركاو اسم نكدو ألو حالش دا أبي أقل لبي أما بتعبتي بو داد وركان زور قرنجة بداخوا علم جاري واهي لداد قا كان دا يعني تاكي دادور يا خشكي دادور يعني عاطفة إجري بتعبتي لو أنا ترغيري بيجري كاتك أفرت أبينك ك يعني قوة بشان دا زور مظلومة لبرو براسی ابی قیامت تن بیر بید دادور کن اگه تن لی بید برانبر به تومت بریر به همان شوا باور به دو حالت مکه به پیکنینی ظالم باور مکه پیکنینی ظالم او بزانه او کاتی که لگل خلق پیکنی بزانه که ظلمی زیاد رکات پیکنینی دلتنگ اویش کسی که زور دلتنگ و بلام ظاهیر خنده خاطا سلی و کانی لبشا باور بو پیکنینه مکه به کرداری شاوی تویانه باور با پیکنینی سالم و بخوشی زستان مکه یعنی که تک زستان هستا که کشو هوایی که زور کشه وقتی ما گیتر یعنی لپره که کشو هوایی که زور ساعت دروز نبی اگل ساعت تن دروسی ده دلت پیوست مکه مگه تنها بدو کارو و نبید لتمند ده تنها دلت به دوش تو پیوز بکن به خواه و پیغمرکی به خوشویستی خواه و پیغمرکی که او زور زور گرنگه یعنی تنها لطمند ده تنها خواه و پیغمرت خوش بوید تنها دلت پیوز که به خواه و به پیغمره و صلی الله علیه وسلم لیک حال ده هیچ تگمه که زگره یک شد کتی مردن تنها امید رحمتی خواب لكاتكاكا إنسان برو سر مرق الروا ئیتر هیچ ئومێدێکی بە هیچ کەسێ نەبێت تەنها ئومێدی بە ڕەحمەتی خی گەورە و بە لوتفی خوا و بە بەزەی خی گەورە بێت. فێڵ و تەڵەکەی شەیتان ئەزیزانم، شەیتان پیلان و پلانی زۆری هەیە. خی گەورە لە قورانی پیرۆزا فرمایان وەلا تەتەبیعوا خطوات الشەیطان، شوێن پیلانەکان و پلانەکانی شەیتان مەکەون. خۆ ئەمرەکات واتە ئاگات لە پیلان و پلانەکانی شەیتان بێت، چونکە پیلان و پلانی زۆری هەیە. هەر کەس سەرکەوتوو بوو لە ناسینی ئەو پیلانانی شەیتاندا، ئەو کەسێکی ناجحە، فائزە، سەرکەوتووە. لەبەرەوە بزانە شەیتان پیلانەکانی چین و شەیتان کارەکان ئەوانەی کە ئەتباعی شەیتانن پیلانی زۆریان داڕشتووە، تۆری زۆریان فڕێداوە بۆ ڕاوکردنی خەڵک بە تایبەتی ڕاوکردنی گەنجەکان، ئافرەتان. ئەبێ ئەو پیلانانە بناسن، نەکەونە ژێرباری ئەو پیلانانەوە وریابن. گۆڕانکاری ڕاو سەرنج وەکو گۆڕینی سەروایە لە لای نەزانێکی کەلەڕەق. یعنی کاتێک تۆ کەسێک ئەبینی کە زۆر کەلەڕەقە و زۆر نەزانیشە، ئەگەر تۆ بتەوێ ڕێیەکە بۆ بگۆڕی، وەکو وای سەری لێ بکەیتەوە، لەبەر خودی لەگەڵا هیلاک مەکە. هەرگیز هەوڵ مەدە گۆڕانکاری لە ڕێی نەزانێکی کەلەڕەق بکەیت. مێشکی خۆت ماندوو دەکەیت و کاتەکانیشت بەفی ڕۆ دەدەیت. لەبەرەوە بەڕاستی کاتی ئەتەوێ ئیسلاحیەشی بکەیت، بزانن ئەو کەسە کێیە و لە چ ئاستێکی تێگەشتنایە. ئەگەر زانیت کە هەوڵدانەکەت بەرهەمدار ئەبێ، ئەو هەوڵی لەگەڵا بدە. بەڵام ئەگەر تۆ بزانی کەسێکی نەزانە و هەمان کاتە کەل ڕقیشە، خۆتی لەگەڵامان بمە. خی گەورە هەمولاکمان موفق بکات، سەربەرز و دامزراوی هەردو دنیامەکە. اللهم ئامین. خۆشەویستانم لێرەدا کۆتایی بە ئەڵقەی ئەمجارانی، تا ئەڵقەیەکی تر هەمولاکتان بەخوای باڵا دەست ئەسپێرین. وەسەلام عەلەیکوم وەڕەحمەتوڵاهی وەبەرەکاتوو.
1: لەدایک بوونی پێغەمبەری پێشەوا درودی خوای لەسەر بێ، هەڵکردنی مەشغەڵی ئازادی و کۆتایی هاتنی چەوسانەوەی مرۆڤ و پێشێلکردنی مافەکانی بوو. محەممەد درودی خوای لەسەر بێ هێمای ڕازگۆیی و دەستپاکی و ڕەوشتبەرزیە بۆ هەموو مرۆڤایەتی. پێغەمبەر باڵاترین سۆمبولی نەرمونیانی و میانەڕەوی و لێبوردەیی و مرۆڤدۆستیە بە درێژایی مێژوو.

أنا ما مدحت محمدا لأنه بشر، أنا مدحته لأن الله بالصلاة عليه أمر. وكيف لا وكيف لا وقد حنى له جذع الشجر. أما يكفي أما يكفي أن عرج للسماء وأنطق الحجر مدينة رسول الله. مركز البيان للإنتاج والتوزيع يقدم لجمهوره الكريم ومن كلمات وألحان المنشد الإسلامي منصور زعاتر في باقة من الأناشيد الهادفة والمميزة، ونرجو من الله أن تنال حسن استماعك.

گەورەی و پاداشتی سەلاوەتدان لەسەر پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم فضل الصلاة على النبي صلی الله عليه وسلم.

وسلم. يكم جبجي كرني فرماني پروردگار پروردگار من دفرمي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما واتا أي أواني كباورتان هناو صلوات بدن لدياري پیغمبر صلى الله عليه وسلم. دوام ملائكة فريشتكاني خواي گورو پروردگار داواي لخور بوند بودكن وكو پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي ما من عبد يصلي علي إلا صلت عليه الملائكة ما دام يصلي. واتا هجبن ديكي باوردار نيك صلواتم لسر بدا إلا وكو مگر ملائكة فريشتكاني خواي گورو پروردگار داوای لی خوشبون بو او باوردار دکن لبر اوی صلواتی لسر من داو. فرمودکا لا صحیح الجامع ده هاتو. سیم بهوی صلوات دانو خوای گورو پروردگار تاواند ده سرعته و پلیشد برز دکاته. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من صلى علی صلاة واحده صلى الله عليه 10 صلوات وحطت عنه 10 خطيئات ورفعت له 10 درجات. واتا پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرمویتی هر کسی یک صلوات من سر بدا او پروردگار بهوی او صلوات و دجر صلوات لسر او کس ددا واتا رحمتی بسر دا دریجیو دتوانشی دسرتو و دبلشي برز دكاتوا. فرمودك لا صحيح الجامع دهاتوا. شوارم وكارب وبدس هناني شفاعتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم. بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 أدركته شفاعتي يوم القيامة. وتاهر كسي لبيانيان دا دجر صلوات من السر بدا ولا إيوالانج دا دجر صلوات من السر بدا أوال الروجي دوائي دا بر شفاعتي من دكويو شفاعتي من بدز دهيني. فرمودك لصحيح الجامعي شيخ ألباني دا هاتوا. بينجم هو كاريك بو جيرابون النزاو بارانوا. پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرمویتی اذا صلى احدكم فليبدا بتحميد ربه والثناء عليه ثم ليصلي على النبي ثم ليدعو بعد بما شاء. واتا پیغمبرمان صلى الله عليه وسلم دفرمی اگر یکی لئیو ویستی نزابکا باب سپاس وستایشی پروردگار دست بیبکا پاشان صلوات بدا لسر پیغمبر صلی الله علیه و سلم پاشان چونی ویست با بپارته و نزاکی بکه. و امام علی رضا و رحمتی خواهی لیبید فرمویتی کل دعاء محجوب حتی یصلی علی محمد صلی الله علیه و سلم. و تا پارانا و قبول نابید تا او باورداری کد پارته و صلوات ندا لسر پیغمبر صلى الله عليه وسلم. لا صحيح الجامع شيخ الباني داهاتو. ششم هو كارب وبردوانبون لسر رقي بهشت. پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة. وتاهر باوردر بانقص صلوات من سر ندا وياخد لبيري بكا اوارقي بهشتي ليت يكشوو لي هلبو. حوتم هو كارب ونزيق بونولا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم. بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي اولى الناس بي يوم القيامة اكثرهم علي صلاة. واتان زيكترين باوردار لمنا ولا روجي دوايدا او كستانا كصلواتم زياتر وزورتر لسرددا. فرمودكا لا صحيح ترغيب ترهيب الشيخ الباني دا هاتوا.
هشتم باشترین کوبونو دانشتن اویه که صلوات و سلامی تیداب نردره با پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی مجتمع قوم فی مجلس فتفرق ولم يذكر الله تعالى ويصل على النبي إلا كان مجلسهم ترة عليهم يوم القيامة. واتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دفرمي هشكور كوبنوه اغنية كخلقي تيدا كوببنوه ذكر يادي خواي تيدا نكره وصلوات ندري لسر پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم إلا أوكور كوبنوه دواب راو دبيو بركتي تيدا نابيو دبيت ماي نهامتي لسريان لروجي دوايدا. فرمودك لا صحيح الجامعي شيخي الباني داهاتوا. نويم هو كارك بونماني خمو خفت أبي كركعب رزا ورحمتي خويلي بيدالي بيغمبر صلى الله عليه وسلم بيمي فرمو اگر تو زور بيكا تكانت بصلاوات دان لسر من بسر بري اوام بستی دنیا و دو روز دیت دیو خم خفات نامینی تو پروردگار لتاوانه کانت خوش دبی. فرمودکالا صحیح الجامعی ترغیب و ترهیبی البانی دهاتوه.

لسرم شپولانه د توانن ګول رادیو محراب بګرن 104.9 ميگا هرتز و نوشار سليماني دوروبري اف ام 104.7 ميگا هرتز و نوچکاني شارزور و ګرميان و شميران و تاوګوزي و هورامان و بشګل د نوچکاني کوردستاني روشلاند

0: اسألوا أهل الذكر
1: برنامج برسيارة كاني إيوا برنامج برسيارة كاني إيوا بولام دانوي برسيارة شرعي كاني إيوي هاوريو بسراني محراب برنامج برسيارة كاني إيوا هر جارو لألقيك دا للايني شغل ما مستياني شارزا لبورا جاوزا كاني شرع دا ولام دا تريتوا برنامج برسيارة كاني إيوا دروجاني يكشما سيشما بينشما كاجمير ديسر لبياني راستو خو پیشکشتان دکرید برنامه پرسیار برنامه پرسیار کانی

0: بناوی خوای تاکو تنیاو بیا شریک حمد و ثنا و سپاس و ستایش هر لایقی تویا ای پروردگاری مهربان خوایا لێت دەپارێمەوە لەم ڕۆژە مبارەکە کە ئەمڕۆ چواردەی مانگی ڕەبیع الئەولە خوایە لەو ڕەحمەتەی خۆ بێبەشمان مەکە لە شەفاعەتی ئەو پێغەمبەرش بێبەشمان مەکە خوایە بیکە بەخاتی ئەو ناوەجوانانە بیکە بەخاتی سیفەتە پیرۆزەکان بیکە بەخاتی خۆشەویستی ئەم پێغەمبەرە سەڵا سەڵام خوایە شیفایکی بەڕەحمەت و بەپەلە بۆ کۆمەڵی خوشکبرامان بنێ کە نەخۆشن لەش بەبارن یا ڕەبی عالەمین هەیانە عملیاتەکە هەیان عملیاتی بۆ کراوە بیکە بەخاتی ناوەجوانەکانی شوێن بوو خوایە دەرگایەکی خێر لە خەستەخانەی شێرپەنجەکان بکەیتەوە یا ڕەبی خوایانی کە مناڵی ئۆتیزمیان هەیە خوای شوێن بۆ بنێ یا ڕەبی خوایە ئەوانی مشکلیانێ بۆیان هەڵکەی ئەوی کە ناڕەحەتی لەسەری لابەری خوایە خۆ سەمیعی خۆ بەسیری خۆ عەلیمی خۆ خەبیری خۆشی حەنانی خۆشی مەنانی خۆشی وەدوودی یا ڕەب العالەمین بە چاوی قودرەتی خۆت دەیبینی کە لە هەرێمی کوردستان لە هەولێری پایتەختی کوردستان لە شاری سلێمانی شاری خواناسان و ڕۆشنبیران و کاگەحمەدی شێخی سلێمانی چەند بە جۆش و خرۆشەوە پێشوازیان کرد لە مانگی لە دایکبوونی پێغەمبەر سەڵا سەڵام خوایە ئێمە لەبەر خاچی تۆ ئەوەندە حورمەت لەم پێغەمبەرە دەگرین دەخوایە تۆش حورمەتمان بپارێزە و عاقیبەتمان بەخێرکە و خۆمان و ماڵ و مناڵ وڵاتەکەمان لە فیتنە بەدوور کە خوا خوا بۆ خاتی ناوە جوانەکانە بۆ خاتی ئیسمی عەزەمن لەم فیتنەی ئاخر زەمانە بمان پارێزی یا ڕەب العالەمین لە تۆ زوسمانی چاوپیس دەستپیس زمانپیس شاڵپیس زوڵمی زاڵمان خیانەتی خیانەتکاران سحری ساحیرە مەلعونەکان بەڕابەری شەیتان خۆمان و ماڵ و مناڵمان پارێزە خوایە ڕەحم بە هەموو چینی توێژەکانی ئەم میللەتە بکەی یا ڕەب العالەمین یا ڕەب العالەمین لە مانگەدا ئەم هەموو سەدەقەیە دەکرێت لەبەر خاتی تۆ ئینشاءڵڵا و بۆ خۆشەویستی ئەو پێغەمبەرەیە کە خۆ کردوتە بە خۆشەویستی خۆ دەخوایە بیکە بە خاتی ناوەجو ئەم سەدەقە قبول بفەرمەوە لە نەقوسانیەکانیشمان ببوورە و بیکە بە مایەی ڕەواندنەوەی بەڵاو موسیبەت لەسەر خۆمان لەسەر ماڵمان لەسەر مناڵمان لەسەر وڵاتمان و لێ دەپارێمەوە ئەم سەدەقەیە قبول بفەرمەوە بیکە بە شیفا بۆ نەخۆشەکانمان یا ڕەب العالەمین دایکی کاکە ئامە حاجی ئامان کاکە هەریێم جیان گەنجێکی جوانە ئەو کچانەی کە حەمید خوای دەرگای خێران لێ بکەرەوە خوای دەرگای خێران لێ بکەرەوە بۆ خاتی ئیسمی عەزە دروستی بەدە پیرۆزەکانی یا ڕەب العالەمین یا ڕەب العالەمین ئێمە عەبدی تۆین لە تۆ پاڕینەوە تۆش دەزمەنیە بە ڕوومانەوە لەم ڕۆژە مبارەکە کە پێنجشەممەیە لەم ڕۆژە مبارەکە کە چواردەی مانگی ڕەبیع الئەولە لەم مانگە مبارەکە کە ئەم خەڵکە ئەمەندە بە جۆش و خرۆشەوە ئیستیقبال و پێشوازی لە مانگی لە دایکبوونی پێغەمبەر کە سەڵا سەڵام خوایە دەرگای ڕەحمەتی خۆتمان بۆ بکەرەوە دەرگای غەزەوی خۆتمان لەسەر داخە سەربەرز و ڕووسپی ئینشاءڵڵا دنیا و دوا ڕۆژمان بکە یا ڕەب العالەمین یا ڕەب العالەمین لێ دەپارێمەوە ئەم ڕەحمەت و بەرەکەتە بڕژێنە بەسەر ئارامگای پاک و پیرۆزی پێغەمبەر سەڵا الله عەلیه وسەلەم لە مەدینەی منەوەرە و بۆ سەر گیانی ماڵ و خێزانەکانی و یارەکانی و شوێنکەوتوانی بەگشتی و بە تایبەتیش یا ڕەب العالەمین بۆ سەر پەرستیارانی رادیۆی میحراب پاشان بۆ برایانی کۆنترۆڵ پاشان بۆ حاجی پشتیوان خوا لە دنیا و لە قیامەت پشتیوانی بی کە ئەم جێگە و ڕێگە و مەکانەی داوە پێمان خزمەتی میحرابەکەی پێغەمبەری تیا بکەین خوا ئەیش و ئێمەش و دایک و باوک و ماڵ و مناڵ و کەسوکار و عەشەتیشی لەگەڵ بیسەرانی خۆشەویستە لە شفاعەتی ئەو پێغەمبەرە خوا بێبەشمان مەکە خوا بێبەشمان مەکە خوا قەبری مردووەکانمان دایکمان باوکمان یا ڕەبی خوای بیکەی بە باخێ لە باخەکانی بەهەشت زۆر دڵخۆشم زۆر دڵخۆشم بەوەی کە ئەلحەمدوللیلە زۆر لە ساڵان باشتر و چاکتر و دڵسۆزانەتر و خەمخۆرەتر خوا لە خەم بە دوورمانکە ڕێز و حرمەتیان لە مانگی لە دایکبوونی پێغەمبەر گرت ئەلحەمدوللیلە ئەلحەمدوللیلە سواز بۆ خوای جەلە جەلالو لە مزگەوتی گەورەی سلێمانی ئەلحەمدوللیلە زۆر بە گەرمی بە ژمارەیەکی زۆر لە خوشکان لە برایان لە گەنجە جوانەکان لە مناڵەکان لە خوێنکارەکان لە قوتابیەکان لە ڕیشپیەکان لە خزمەتکارانی میحرابی پێغەمبەر لە ڕیشپیەکان لە ڕێز عەشیرەتەکان لە حتا لە حیزبە سیاسیەکان خوا ماڵی هەمویان ئاواکە پێشوازیان کرد لە دایکبوونی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم. یا ڕەبی خوا جەزاتان باتەوە، یا ڕەبی خوا خۆتان و ماڵ و مڵاتان لە هەموو دەرد و بەڵا و موسیبەتی بە دوور بن یا ڕەب العالمین. یا ڕەبی خوای جەلە جەلالو مادەم حرمەتتان لە خۆشەویستی مەخلوقی گر کە پێغەمبەر خوا حرمەتی ئەو ئێمەش پارێزێ. یا ڕەبی خوا لە بەڵا و موسیبەت بە دوورمان کە، یا ڕەبی خوا لە ناڕەحەتی دین و دنیا بمان پارێزێ. تەمان ئەو نانەی کە لە مزگەوتی گەورە دراوە، ئەو مەطعەم میرانە و ئەو دوکاندارانە و ئەو سایقی تەکسیانە حتا دوکاندارەکان زۆریان ئەوانی کە شیرینیان داناوە نوقڵیان داوە بە خەڵک، خەڵکیەکە بووە لە ئەوروپا، لە ئەوروپا لێوە حەزی کردووە بەشداری بکە دادەبێگەت خوشتێکی بە حرمەتمان خوا خۆی ماڵ مناڵی پارێزێ و حرمەت لە پێغەمبەر دەگرێت ساڵسە خوا لە شفاعەتی پێغەمبەر بێ بەشی نەکە و خۆی ماڵ مناڵی مەحفوظ کە لێوە حەزی کردووە ئەگەر بەدەنگی نقوڵ بێ بەشداری کە لە ڕێزگرتن لە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم. خوایە بێڕێزمان نەکەی، خوایە لە بێڕێزمان پارێزی، ئەوانەی کە ڕێزیان نییە، کە حرمەتیان نییە، کە ئەدەبیان نییە، کە شەرمیان نییە، خۆمان و ماڵ و مناڵمان پارێزی بۆ خاتینەوە و ناو جوانەکەی خۆم. ئەم تۆزە عومری کە مامانە خوا یارمەتیمان بە لە ئیتاعەکردنی خۆت و زین و کردۆی سونەتەکانی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم بەڕێ بکەین. ئەزیزەکانم، خوشک و برا بەڕێزەکانم، زۆر بەداخێکی گرانەوە ئەڵێم پرسیارمان لێکەن هەندێ برا هەندێ خوشک، حتا من بەخوا بەم نەسە جوانمانە وتم خۆ تۆ خوا غەزەبی لێ نەگرتویتی نەوەڵاتم ئەیتر بۆچی ئەو پرسیارەکە ئەڵێ مامۆسا ئەلێن ئەم نان و چێشتەی کە ئەکرێ هەرکەس بیخوا حەرامە. پرسیارێکەکەم لەم برا بەڕێزانم لەم خوشکە بە حرمەتانم ئێمە ئیشەڵڵا قەت سنووری ئەدەم نابرزێنین بەرامبەرتان، بەڵام تو خوا یەک تۆز با لە خوا بترسین. ئاخر تۆ لە خوا ناترسی کە ئەڵێ ئەم خواردنە حەرامە، دەلیلت چییە؟ بەچی حەرامیەکەی؟ چۆن ئەتوانی یعنی عەرەق حەرامە، باشە؟ عەرەق حەرامە، قومار حەرامە، سوخواردن حەرامە، نەزەرکردن حەرامە، زیناکردن حەرامە، ئەکرێ ئەگونجێ ئەم خواردن و خواردنەوەیە کە خەڵک لە ڕێی خوایدا بە خەڵک ڕێی کۆوە ئەکرێ؟ ئەمە عەقڵێکی سالم، عەقڵێکی تەواو ئەمە قبوڵەکە بڵێ چۆن گۆشتی بەراز حەرامە، ئەمیش ئاوا حەرامە، چۆن خوێن حەرامە، ئەمیش ئاوا حەرامە، چۆن قومار حەرامە، ئەمیش ئاوا حەرامە، چۆن زینا حەرامە، ئەمیش ئاوا حەرامە. ئاخر ئەکرێ؟ ناکرێ، ناکرێ. زۆر خەتەرە، زۆر خەتەرە. ئەزانی حکومەکەی زۆر قورسە تۆ حەرامی حەڵاڵکەی، حەرامی حەڵاڵکەی، زۆر قورسە حەڵاڵێک حەرامکەی بە هەردوو لاوە، بە هەردوو شێوە. مەسەلەن بۆ نمونە سەیری کە هۆکاری لەو هۆکارانی کە ئەم قوتابیە بچکۆلەی ئیسلام، ئەم خزمەتکارەی میحرابی پێغەمبەر زۆر جار سوالی تەلاقم لێکە ناوێرم جوابی بەمە، لە ژیانیشمان تەلاقم چاک نەکردوتەوە بۆ ترسام لە وتومە خوانە حتا نەمێرانی کاحیش کەم، باشە؟ لەبەر چی؟ لەبەر وتومە خواقە بۆ ڕۆژانەکە یەک خەلەلی بچووک لەم عەقدا هەبێ نیکا، یا ئەم تەلاقە ئەگەر نەکەوتوێ من بڵێم کەوتووە و ئەگەر کەوتوێ بڵێم نەکەوتووە، لە هەردوو حاڵەتەکە ماڵی من وێرانە بێ و تووشی عقوبەیکی قورسی لای پەروەرگارە. جا لەم حاڵەکاتە خۆم دەپارێزم لەم حکمە شەرعیە بۆی خوانەخواستە تووشی گوناح نەبم. بۆیە ڕووی دەمانەکەینە ئەو برا بەڕێزانە، ئەو خوشکە بەڕێزانە. خوشک و براکانم، ئەم نانە ئەسڵی ئیشەکە حەڵاڵیەتە، باشە؟ حەرامیەتەکەی ئەگەر ئەمە ئەکەن بە بەڵگا ئەڵێ بۆ غەیری خوایە، ئەخروان نییە. چۆن سەیریکە ئەم پێغەمبەرە صلی الله عليه وسلم چێ کردوێتی بە پێغەمبەر عەلەیهی سەڵاتو و سەلام خوای تەبارە و تەعالا چی ئەو ڕێزەی داپی خوای تەبارە و تەعالا؟ ئێمە ئەڵێین خوای گیان، وەکو ئەمە کۆمەڵیشت هەیە پێڵێن غەڵەتی زمانەوانی لە کوردەواریدا هەر بەیانین ڕۆژە بێتەوە لە کاکاڵسە نیۆڕۆ ی خۆمە ئەمە نیۆڕۆ نییە، هێشتا بەیان نییە، جاریوان خۆر نەکەوتەوە لە نیۆڕۆی، باشە؟ ئەمە ئێشتا بڵین ئێستا چێشتەنگا ئەڵێچی کاکە کورە بابە وای ئێوارێ درەنگە. ئەمە شتێکی غەڵەتە، بەڵێ شتێکی غەڵەتە، بەڵام ئەمە لە کوردایی خۆمان دەڵێین ئەڵێ لە ڕێی خوا و مەولودی پێغەمبەرە صلی الله عليه وسلم وا زمانمان ڕاتەوە، وا فێرکراین لە باو با پیرانمانەوە وامان بواتەوە. ئێمە ئەڵێین کاکە بڵێ لە ڕێی خوا خێرەکەی هەدێ بێ بۆ ڕوحانیەتی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم، ئیتر ئەمە او گمانه که ام براو خوشکانه شو او گمانه شو نامینه سیری که لبرو عزیزکم ایما چین بو عمره چند جال لعمره برام لگلابو خوشکم لگلابو فرمویتی عمره کم بو دایکم کر عمره کم بو باوکم کر کاک عمره بو دایکو باوک ناکر ای عمره که کم لباتی دایکم عمره که کم لباتی باوکم تیگی امریکا کات لباتی خزانه کی امریکا کات لباتی هاوس سرکی لبر براکی لباتی براکی لباتی خوشککی ابم شوازه ابي من بم خوشک بلم بلم کاک تو چون غلطی واکی علی عمرم کول بر باب مقصد یونی عمر بو بو دایکی کا عمر بو خواکا بلم اجرکی یا بدای پادرشکی یا بدای کی و کو چون ها جوزبانه کی حوتم یا عقیقه امریکا منالک خو امانداتی ام منالا کل دایی که بیاد دوای حورشی، دوای چهارده روشی، دوای بیستیک روش حیوانی واکن با جذابانه سریبری. الله خواه، ام حیوانه هی توی با توی سریبری بنیتی جذابانه یا بنیتی عقیقه یا بنیتی حاوتم کارسی کن یکن بمنیت اجرکی با امن علا. ایتر اما کفر و شرک یکی تی چی تی؟ اما ایتر بوچی حرامه بی. باشه. قربانی یکن. الله خواه جان، ام قربانی هی توی با توش یکن. خواهی جل جلال خیرکی اجرکی بگه با باوکم خیرکی اجرکی بگه با دایکم خیرکی اجرکی بگه با حوصرکی با خیزانکی اجر و پاداشتکی ایتر اما ابی حرامیتی لچی هبی ابرا زور گرنگه امشتانه لخواه بترسین لحکم دانده یعنی توشتی که حلال ها خواه با پیغمبر یا ایوه النبی لیما تحرم ما احل الله لک خواستی که بود تو حلال کنه تو بو حرام یکی برنجو فاصله حرامه برنجو بریش حرامه برنجو گرس حرامه نه والله حرام نی ای تو چون حلال حرام یکی شربت حرامه سادی حرامه نقل حرامه نه والله اما اصلیش دکه حلالیته حرامیته کی لچیه حرامیته کی لواک که تو علی بو غیری خواه دی بو غیری خواه نیه برا بو غیری خواه نیه علی خواه لبر خاطی تو اما او پیغمبر من خوش شوی ای خواج دعوا لی امام کافر قل این کنتم تحبون الله فاتبعونی ای وگر خواتان خوش اتباعی پیغمبر کن باشه و من یطیع الرسول فقط اطاع الله او ای جرالی پیغمبر که جرالی خواهی کدو کات ایما که خواش گوره خالقی همو من بدینری از آسمان فرمانی پی کردوین که رز لپیغمبر که گری اما رز مال پیغمبر که گرتو ایما سفاسی خواه کن که خواه او شرفی دا پیمان ایما ای کربا امتی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم اما سفاسی خواه یکی خواه سفاس بو تو او شرفت دا پیمان کردینی با امتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم با خواه مش نعمتی که زور گوره شور و رسول زامی بو ام نعمتی که خواه یکی با اسلامتی خلقی کردین کردین با امتی پیغمبر رسار کمان امیدم هیه برواشو ما انشاءالله خواه لروجی قیامتا لشفاعتی او پیغمبرش بیا بشمان نکا لبرو يعني من قناعات موايا بحرمتي وبيرزي برامبر بقرآن برامبر بمزقو برامبر بإسلام برامبر بخزب الكاراني محرابي بيغمبر بيرزي برامبر بخواي رب العالمين يا إخوة خويا فلو رفعنا لك ذكرك خوانا يؤ بيغمري بس كدول كاكا إسا سيريكا لا ما مكاني بيغمرا ملتي كردي إيما يا عالمي إسلامي بشويش عام بوچی رز لا حضرت حمزه اگری رز لا حضرت امام عباس اگری بو رز لا ابو لهب ناگری خو ابو لهب جمع میتی کاک خو ابو لهب که کاتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم لدائق بو لمجدانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم جاری که بو سویبه ازاد کد بلام دوائی جایتی پیغمبری کرو ایمانی پینا لبرو رقمان لی خوش من ناوی تبد یدا ابی لهبی و تبخوینی الله رضا و رحمتی خوالا سیدی شهدا امام حمزه رضا و رحمتی خوالا امام عباس ها چاولی سن با ادو برابر یک ساکی کاتب امام لحقیقتی ام این شتی بگین که امام پیغمبر من خوشوی والله لبر خواه خوش من نه مام من نه خال من نه اموزام برای دینی مو پیغمبر من کاتب اصلی مثلا که خوشویستی من با پیغمبر لبر رضا من دی خواه ای که ابو جهل با خوشنه عتبه و شیبه با خوش نه برای دشمنی خوان اینجا شرط ایمانیش اویه هر کس یک من خوش نیست لبر خواه خوش من بیه رق من له هر کس لبر خواه رق من لیه ای پیغمبر نفر سی کس لذت ایمانی تا شو اوی لبر خواه خلقی خوش لبر خواه رقیتی لقه ایم لبر خواه پیغمبر من خوش لبر خواه رق من لدشمنانی پیغمبر اصلا إذا كبرى خوانا خواصا سكاتي دا كبا في غمر عياذ بالله هي من رحمانيتي خوش ما نهاي لبرو بيرزي كرو برامر با في غمر الإسلام صلى الله عليه وسلم لبرو عزيزة كارم أبي زور أغادار بين وزور بوريائي أم كردوانا حصن جين انجا پاساوي كي ترد علي مثلا حديث يكي في غمر فرمي هر كسي نفرتي خوال لو كسي مثلا بلي حيواني بو غيري خواه سر بري كاكا خوي من نماو تو بو غيري خواه سر بري ام نانو چشتا كراو ام تو ام براني كا ام ما شاء الله تقريبا نبتا مبالغة دو طن گوش چو تمزگو تي گورو باشا دو طن اي باشا ام دو طنا ام تو دلي ام همو مخلوق لد كرد و شق كرد بزاني آيا ام ام تو انا خوايا ام بو غيري تو اي كي عياذ بالله شتيوانيه شتيوانيه تو لو خلقا برسا بلكاك ام روشو بولا بيرا لبر خاطري خوا كخوا بيغمبري خلاط كر بمرو فايتي بيغمبري تيالا دايقو ايواني بيغمبر صلى الله عليه وسلم كهاتا مدينة عليه الصلاة والسلام فرموي با اهلي مدينة او بوشي ام روشتان لا مبارك فرموي لبروي خواي جل جلال لطفي نوان لم روشا حزتي موسى اتباعي الرزقار كلا دسي فرعون روشي كي مباركة امش لم رجع لعبداتي عبد لعبداتي مخلوق كان يخوار رزقان ما انبو اقل في غمرنا بوايا علي صلى الله عليه وسلم جاري من قام برسا كرم برسا شيطان برسا هوا ونفس برسا دار برسا برد برسا قالت اصفاسي خواكم كخوا ام في غمرينا لتاريكي نجاتي لعبداتي مخلوق كان نجاتي جا عظمتي اسلام اوه خوي سبحان الله تو سيريكا اما بيغمر نابر كسب وبلا نيت دورك عن نيش بو بيغمرك استغفر الله كسب وبلا ما حج بو بيغمرك كسب وبلا من برزو بو بيغمر ثواني زكاه دم بو بيغمر نا على اخويا اما برزو بي الله اللهم لك الصمت خويا بو تو برزو نيجك على شي على روكما خواي خالقك وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين خواي من المشركة كأنيم أيوانية أي كاتا أم شاهد معنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله عبده ورسوله عبدي خواي وفي غمري خواي شريكي خوانية جقري خواني عياذ بالله خوا شريكي نية قبل أن نفهم بالنزان لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هكذا بقول بعد وإلهكم إله واحد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير خلكم رابع رزاك عالم نوركاني تشاي من بسراني الراديو محرابي في غمر فصل خوتان تشاك دزانن راديو محراب لحفتيك تأثير رجي هلب جاردو بو برسيارة كاني إيوه روجي يك شما لقل سير شما لقل بيان شما جا ام برنامج راس او خويا هر خوشكيك هر برايك پرسياري كيه پيجنياري كيه داواكاري كيه بيخينا سبر جولا كهاني چاو مانو دا توانيه لرقي او جبانة تلفوناني كبراني برزم لكنترول بو مانا خنو بيوندين كن ببرنامج او فرمون ايو جماري تلفونا كان
1: بسرانی برزو خوشویست دتوانن با پیوندی کردن برادوی محراب بو برنامه راسخو کن پیوندی بمجمار تلفونانو بکن کورک تیلیکوم 0505-829-0992 اسیاسیل و ویبر 0507-232-71 نورمال و کرتیل 324-58-59 رادوی محراب او ریکی ایمانی بناو اوتومبیل و مالو مزرکان تن رادوی محراب برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوا
0: سلام و رحمت و برکت خواه لبینران و بیسران خوشویز به خواه لم فیتنی آخر زمانه بمان پاره جا عزیزه کنم نوره که این شاید که حتی ایما زور پیم براسی زورم پیم خوشه یعنی گنجی که جوان خواه عقیبتی هم بخیر که خواه هیداتی هم خستویانه تا میشه که نه چی دو مزیزا در گناه باره بی آخر بو چی گناه باره بی براکم وچی بر عمل خوش کار ورز کم لبر چی گناه بر بی چی بی شرعی کی تیاکری ها که که اما من اول تا آخر و تو معنی و تو معنی به هیچی و ایمان لگل سنور برزندی شرعانی که که انسان که نویجا که اگر من ازانم ببید از نویجا که ازانم ببلشی گران و نویجا که چو زانم خواه علم پینی من امامم خواه قبر روشن که اگر ترسی خواه دلمانه بی وکو کابرای جوله که ماوی که زولم کنزان پیش نویج بو اگر من بلشی گران و نویج بو خلکم خلک زانی لترسی خواه دلمانه بی دزنیو جرکم شیب ببی دزنیو جرکم بو خلکم ازانی نه که واتا ام تو نه تو این دلی من بخوین تو بلی والا من اگم لیه ملاو شار او خلکی بان کرد دعوتی کرو لبر خوانیه اخو تو دلی من دلت کرد لناو دلی من ای نه نه لبرو ها تو سیری ام دزگر را گانه خواه جزایی بخیر ام باتو اشالله زور سپاس یعنی کم که براسی زور بجوش و خروش و مال این اوابه ام رزیان لمانگی لدائیگوینی پیغمبر گرد تلویزیون کانیش هر مالیان آوا بیو خواه گوره جزایم باتو خواه پاداشتیان باتو حتی حکومتیش امسال زور با گروتین و اویش مالیان آوا بیو حزب سیاسی کان بش کم خواه پرورگار اما بکا به مایی خیر بوان بیو بتا مایی یک ریزی و تبایی و خوشویستی و برایتی و دل پاکی و دل صافی و بیو بر رواندنوی انشاءالله اما شاکلانه که هن لکلسانه بنزینه نوته گازه معاشه خواهی گوره ترسی خوی بخاطر دلیانه انشاءالله بگرینه بو لای خواه ام کشانه حل کن که که اما والله صداقه دفعی بلایه کاک خو انکاری کړل لمقسې صدقه دفع بلایا کاک ناندان به خلق به فرموده خو او پیغمبر باوکی پیغمبر ابراهیم پیغمبر نص قران یو براتم به قران یې بل دی کاک له نص قران انیه خوای جل جلاله حضرت ابراهیم عادت یو ابو نانی نه خو فرش کانی نه ولای کاک خو منه تو بلی ضعیف اعاده بلا ما آیت قران ای باش ام خلک تو یک کس بیسوت بل کاک یا من دعوتی یو مکر دوا بوچی بو اوی که ام نانو چشتم که دو با غیری خواه والله با مبله به حیاتی ناتو یعنی تو سی ام اقلیت برادر یک خواهی گوره عقیبتی خیر که حالا چی؟ برادر لقمه چی داو پی خواردو تی تی تی تی والله او با او مناسبه یادی لدائق بود پی اغمار کرد برو که یه خریب خواهی اتفانو باشه اخر اما مصیبت نیه باشه برادر یک بله چی باشه علی ولاد دست دومینه تام کرده علی مجلس باشتر بو که اخر ام قصه کرا شیری نکم بخوال سر خوالیو نگری خوالیو نگری خواه حسابی نفام و نزانه بو بکا اینه تو مجلس سر تاکی با قرآن دست پی بکا بس لاودان دیاری پیغمبر دست پی بکا برواب که زلام ها بو چیتی لو مجلس ها اون ده جزو قرآن بخونو باشه اکریبه من بلی بلی ولا تو الى ناری و بئس المصیر تو مشرکی تو کافری تو گناه باری چیتا تو مجلسو که که لمزگو تا کانیشا آفرد بجیعه و پیاو بجیعه و لمالا کانیشا اخو اگر اختلاعتا که ببیو بیا شرعی تیاد روز بیا امش لگل یعنی اگر سنور ببزینه لگل یعنی یعنی شتیگ من نازانم شتیگ بدی ناکم که ببیا تا هوکاری قدقه کنی امشانه مثلا سرطا با قرآنی پیروز دست بیا که اما خرافه آیا تو این بله خرابه؟ نه، اما یک دو صلاح دال دیاری پیغمبر، اما عبادت نیه؟ برا والله عبادت خواه صلاح دال دیاری پیغمبر باشه، سه، مدحی پیغمبر اکره مدحی پیغمبر اکره، اگر تو علی زیاده روی تیار تو علی زیاده روی کن، لا بریم یه من خانو یک معنیه، ام خانو کمالی نقصانی نقصان کن شاکی نه رو خیلی تدمیری نکن، تصلیح یکن پیغمبر فهم برای مسلمان برای مسلمانه باشه مسلمان آینه مسلمانه اگر نقصانی کی تیادی نقصانی کی بود چاک نه لبرو تدمیری که بیرون خیر علی نه بود چاک نه لزر بی سفری که نه لبی که با کافر نه لبی که با مشرک نه ل حرامی که نه تو آنیت نه تو آنیت چون تو این حرامی کی ها اکریم ممکن بود مطعمی بلم کاکا ام مطعمه نه نکی حرامه بچی بلگت چیه ها اتو امبلم کباب حرامه اتو امبلم کاکا گوشتی مریشکو برنجو شلا حرامن اتو امبلم نه والله اتو امبلم نقول نقول حرامه نه والله پاکلا و حرامه نه ای باش بو چی حرامی کن ها برواک بیستومه امید دکم خوالی ان نگری دا کم خوالی ان نگری تو تی سردی لو مناسبه بخوی تو عرق خوی لو باشتره باشه یعنی اکری تو عرق بنص قرآن حرام بخير لقى سردي ولقى شربتها وايلي بكي بس لبري لو مناسبة كاتا اگر امي ايويلين اگر وابي ابي ناني شاي حرام بي ناني جزبانه حرام بي ناني او قرباني گوشت قرباني حرام بي بوچكم تولي ام قرباني بو خواكم خيركي بو فلانك بخوا مشروع او مطعم خونا خوا جزاهن بعدو خوا اپا درشان بيتو خوا دز بگر فاي بتالانكي هاتو ام هم خواردي دروس كرو تو كاكا هر كسي لري خوا كاكا سايقي تاكسي كي جولي نبو وتي امرو لبر خاتي خوا سعركم رازانو تو جوان حد نفري سوار بكم بيت ناو سعركم منو كريلي ناسانو لبر خاتي خوا رزقتن لپیغمركي اتر اما بيقنا حكي چي بي خوا نمون ازياكا ما موسى آرامي قلودو
2: السلام عليكم ورحمة الله
0: وبركاته. عليكم السلام ومساء آرام جان. خو آرامي من بداتي.
2: سرفت جناك يا مزي خوش حالهم جيوم لدنك توبو.
0: ومساء آرام جان.
2: السلام عليكم. ماشي موسى يعني اشتكى عرفكم. ناس امو خلقك وقفيك. يخو كاكا. او همو شعران دان راون بو مناسبة ملود خلق. كم جو جيل داينا ناون. خريد يزان كون. يخو خلق موسى كباري موسى يعني لقوري موسى يعني او شعرانه انده نبو مناسبه مل
0: ماسا عرم جان دایلی بردن لیکم صوتکه نگشت الامنو دنکش برا تاو باشو ماسا عرم جان اگر دایلی بردن لخوای گورو لبرز دکم اگر بتوانی پیوندی من پیو که دست ما چکم صوتا که نگشت لامن امید دکم انشاءالله خواهی پرورگار یارمتی من باو که که موسا آرام جان موسا آرام
2: جان موسا جان
0: لخزمت تام
2: وتم زورگ لو شعرانه لو شان آمانه که دن راون کسانی وکو موسا احمدی مفتی زاده که ام پیوه پیوه که روشن بیر و بابلن كولك نبوة قبل هشتك لدين تينا قيشت لمناسبة مولودي بيغمرا صلى الله عليه وسلم مولود شعري داناوة يعني تماشاك يعني أم كما خلقانك عوام وقمجو زيان نبون يعني هصاون بمكارك يادي مولود صلى الله عليه وسلم بزا إنجا يادي مولود فياما ما وصا يادي مولود جاريكي داناوي يعني بابلن تيايا فياما اجياني أو مناسبة دروس أكره أو مناسبة بابلن كثاني زانايت يابان أكره بتوان شرحي چندين فرمودة تغمرك صلى الله عليه وسلم كبابلن أو فرمودان تصديق علمك نعلم علم تصديقي أوانك علم أو فرمودان تغمر صلى الله عليه وسلم تصديقي زاني سيمسد ماكا يا تماشاكي كومال الشعر وفخشاني خوش خلقان اجهبون يعني لمناسبة مولودة إيمان يعني نويب وتوى همش لقال السروتي ومل روتي وسليكون وفي الروبوت أفسانين كخلكان إيجانيين أفردان بسر روتا وحي الله كان يادي مولود أو يهاني بمولودي يا غمار طوالي
0: خواجة زاوة سكت حر زور زور جوا سكت آلتون آلتون تو
2: يعني همش نبان وتوا كاكا تو خلق بانكي بو مولود خلكان الروشن دير بانكي خلكان بانكي كخواب يا غمار يعني خوش هر خواي قرأ خوي أفرمي وذلك فليفرحوا يعني درخوش بن بم روشي كتغمر صلى الله عليه وسلم يا هاتوا هر يعني كمال النص هاتون كإهمال كراون يعني هر يعني أو كين أو مجلس يا ين أو مناسبة على إن يتم هيك ولا كت ناقر بس خمش بس أشتغل
0: أخ أو بيجدانية
2: إذا عزيز بري خمكم إيمش لقال جنابيش تو هر كت هيكش لقال أو يعني أفرد بس فوري وببانتولي تسكو بس تريجو بس ليكونو بنازان بچيو يعني خواه هدايت يعني بدي
0: آمين
2: والله ده قلوا نين يعني بابلن آفرت تري للروت كاو قولي للروت كاو لمناسبة دانيش يعني حي الله كاو والله والله من مناسبة مولودة كم أما إيهاني ببيغمري خواه بمولودي بيغمري خواه
0: بخواسر
2: ما نوتو والله مناسبة كي قوري وكو من سورة دروس أكري هجلة من سباسي خواكم كحزبك علماني ده صلاة دار يدي بيغمري كابوش
0: والله جاقي سوزي شكرا بو
2: اي والله كاك سباس بو بارتي سباس بو يكيتي سباس بو هر كسي كيد مناسبة مولود اكا اما او اجينك لكردستانا خلقي علماني صار سختي تيانية بعد الصلاة بلا من علماني يا دي تغمر اكا من فيهم خوش دسي خوش انا يا دسي خوش بي بس لواك موشد واخا دسي بشتي لواك خيانتك دسي خوش نبي بلام لێرە دا پێڵم دەست خۆش بێ
0: جوان
2: چونکم بۆ جا بە حەقەت یانی نا من ئومێدوارم ئەمە لە ئاسی بەرزا ئەم شتەی قسەی لەسەر بکرێ ماوەخان لیژنەی فتوە دانیشم قسە لەسەرم مەسەلێ بکەن یانی ئەگیا
0: کابراوامۆسا ئارامجان اما ام برا برزانه یک دنه نحساب ولی جنی فتوا کنه با وزارت اوقاف کنه مو کس یکن جوله کس جناگر خطرک او یوله یکن اعتراض به کس جناکن جوله برا بشی خود به کاک ما مسعرم من زور جال قسم له سرکر یعنی ام مناسبه بلی هلم شاری سلیمانیه کلا پی ای وکو ما مسع ملا عثماني حلبجه ک وکو حضرت عثمان و ابو تیگی ام کلا پیاوا ام کاریبا کر اتر مفسری قران ابره ما موسى احمدی کاک محمود ما موسى شیخ صدیقی زرگت ما موسى ملا عبد الكريم مدرس خو درجه عالی کا ما موسى شیخ محمدی خال ما موسى خطیب ک بروانا کم لا اثر ارزق سلام ابو به شان بالا شانی ام پیوانه بو خنوالی باشه ای باشه امانه امشتیان به پسند و به شرعی زانی و اکری انسانی که نفهم نزان نخونوال امانه همون به مشرک و به کافر بزنی نکری براسی به وجدانیه اینجا پیایوکو ابن صلاح پیایوکو ما وصام نوری فارس که حچی فرموده پیغمبر صلی الله علیه وسلم که دویتی به کردی به زمانی که کردی شیرین ام پیاو زانای خوم له خدمت یم 6 سال طلبه بوم چوینته مناسبه لمناسبه جابش اما مسل زانای چون اچته مجلس کو که تاوان گناهیت یاب نه چی لبرو انجا ما مسجل بقناعتي مني اويك جناب فرموي اما بيني من او فيديو او دروس ينكرو اذا نا اصلي هي نا اساسي من عمر مش 6 سال ما مسعر ام برای بشوکیتو عمر 60 ساله لم 60 ساله نم دیو ل مجلس یکی یادی ل دایګونی پیغمبره حل پرکی تیابه یا سربایانی تیابه یا سروتی تیابه نبو نم بینیو امه کی اسا حل پرکی و اینا کن امه دس و دروس کراو بو ناشرین کدنی او پیام امه دو ما و سایبر ام افرته من یعنی افرته بولا خوی تلفونی کرو بو ام رادیوی محرابه یا بو رادیوی سنه و توی تیلا چمچمالو هاتون با سفیره لمس رو با دا پشتای رویستومتو ام افرته اگر وابلین اگر سفیرش به هاتویت او مزیسو باش کن خوایی گوره ام شو منالی که جوانی این کرو تی مقابله که نازم که آرامی برا گورم دیانه و تی چنی که حجاب کتی یک هفته هفته که وقتی آتی چون تی لام ام هفته خیلی کم بینی ول خواه که ما خواهی گره هدایت یا مگرام تو ما موسا آرام جان برو بکه زلام ها بود تا سری از قندش میاتی اسلامی کرده باشه تا سری هر من خون بدستی او توشی نراحتی بود باشه دی والله بالله خواهی گره هدایت یا توبه کر چوب و عمره با الحمدلله با عاقبت خیلی سری نیاو بخور بانم یعنی کابرا ملوانی مصبلین او آرام جان او من بهجر لسر خطا انشاءالله برایانی کنترول دعوا کن لبرز انشاءالله مولای سلیم کمان دوائی کاکا بهجر بده اینکه خوش انشاءالله ببلوی لخزبت تابین
2: استا بیلین
0: اره والای اوان دعوا کن دعوا که اوانش رد مکره انشاءالله امی لخزبت تابین

0: مي يا
1: قال انت شيبتي دنياي صانيدة بردين اتاشيا وبين بلين دستي ام محمد

0: پیدا اخون شو همو شوید همو شوید و عام کن وایر و اختیارش کن پیغمبر من پیه نشار بگم پیغمبر نورا ما متجم بخوا بخوا بخوا بنا در را وستا اندو شاوید ما مستا او ما مثلا نفتوه من يعمل أسمان أنت تقنوه كما شاهدت قلوب نية وغير نية خم لخوك تعجوبهم ها كتشو ما نبان ها فردكي لا لا ها تناوى أنيك مني بردنا أمورني ودي السلام عليك يا رسول الله أخبرنا بكم يا رسول الله
1: خوال شفاعتي يا رسول الله بشونك
0: كما شاهد مثال هم اختاروا رشاقين مني اكد وقرمان ابن عربي هات مخبرة بدقي ما وقول نجي بياني ما مبهدت خزمكاري قولوا بشيكي مصمانا السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الدعوة كم لو خوايا بيرا كاني شو كتو بيري آخر خير بن يا ربي وكتو آخر خير بن يا ربي خوا عقيبة خير يانكا يا ربي ما مبهدت أخواني منو أمسال الزياكا يا ربي خوا راسي صلاة بيري آخر خيري و خی که خواهی گفتم با تمن جوانه تمن پر لخیر و برکت ماشاءالله ها خواهشون او منالانی با مسخر کردی زلامی واهی لتمنی تو افریانه و لخواتی پیری الله خوا که که موفق موفق که که احمد و محمد لینا سینه بخاتین او جوانه کانی خوی خوا ابو که حرمتی پارزه که حرمت لتو اگری یا ربی خوا جزایی باتو يا ربي خواجة زين بيتو خواجة زين أمال من على بيتو كرز ذا كباو كي أنا قل لسال فرودي رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد أزيد كان نورا كاني شاي من ناكري ناقنجي بيوجدانية كتو أم هم علماء زر بيسفركي من سيرم ليدي كابرايك يه مكياج أفروشي مكياج باشا حلال مکیاج بفروشی. لام روزانه افرادی تلفنی بکله بروم حالا گرم بوم میرد کم. الان که کم میرد بروی نهی بوی هلگری با قربان حرام حرام بل عده تکری. الان من نهالم خلق بروم بینه بس بوم میرد کم. زم میرد بروی بوچی. آه؟ کنون ام سیری که یعنی تو بل عده تکری بل عده. دمشاه لا قريب بلعنة تكري بروه لا قريب بلعنة تكري داني شاشك بلعنة تكري خالك تي بلعنة تكري قش ديت الدم قش بلعنة تكري نينو كدي ديت الدم نينو كبلعنة تكري اي باشا اما بو اما حلالك بلان بو ام مناسبه حرامك بو ها تو مكياج فروشي سمادي كيميائيه دمشاي افر دار زيني ويرانيكا من لما كتبهم ما مصامهم بو أما مصايك كبعانيك توزي درنك خبري بها وفريانك وتعالى مكياجيكا والله خوي قزي لخوي هاتو همو دمو شاي دار زيني همو سماده تو أم سماده بخلق بحلال زاني بلام أقل لقبيك يا بسكيتيك يا شربتيك يا نانو تشيشتي بخوي بحرام زاني آخر بو لبر شي لبر راسي أما الظلمة لخوت ظلمة لخلقيكي ان جاو بخوش رازي نامي خلقي كشي لي دور خاطرو برواد بيت زلام ديو هل لو برادرانا اي ابن بعد دوانوسيان افرتي طلاق بجنا كبيتو والله والله يقداني امن ادريش بي والله قدني ازاناكم باشا تكون بنا حق من طلاق دي هيج غدري هيج خيانتي هيج خيانتي كم لينا كدوي هيج ظلمك شو لينا كدوي ببلاش طلاق مدي والله قدني ازاناكم دي باشا يعني من سيرم ليه يعني خلك كي جناهي واكا خرابي واكا ناحقي واكا ناحقي والي من زلام ناسم كري كار بو بو من باشا هر كري كار بو بو خوم لا وقتي كري كار قال اچ من نشي چش كاك تو كري كاري چ نشي چش غاي چي كي بقوم لا نشي چش غا بياني كه هل ساي كه خور كه تو او كاتبي كن لا نا ايش كي من ما چ نشي چش غا بكي اما مصيبته اما مصيبته يعني او پاره بحرامي اي خواه جوليني بلام بيه لقب يبخواه بحرام الزاني بيه شربت يبخواه بحرام بيه جول اموشگاري بگري يعني دوره توره بلي رجبالك و دانس و چقره ليان و آنه زور لو باشره اخي براسي اما اتر او پاره سوكايتي كدنه بشريعة اسلام او پاره سوكايتي كدنه بيكيتي زنان او پاره سوكايتي كدنه بوزارة اوقاف يمن لما تلصر ما عندنا شيء بو وزارتي اوقاف بيا دنجل للاسي امبرانا بو اقعد هاري انا كبلكاكا واز لو خلق بيا نهاك ثانيه بس الخلق

0: يعني وازلي كاكه تو بو خلق بموسيقى زاني ك ناني لري خوا باب خلق بو ما ما ما مجلس با مجلس گمرائي وسلي شاهد زايكه دان شو باسي خوا او پیغمبر او ياراني پیغمبر او پیو چاكاني تيكري بو بو لبر چی يمن يعني انسان لما سر سرمينه بو جواب يگني بو ولا ميگني بو كز دنگ ناكا بو بي دنگ ناكرين اما مشكله يعني تو مشكله نما امنه بي همو صالبه ام اینه بجرن اجا من سيرم لوي خلقي كي خوش من يعني ولا ما مسا تو انا اون انا حرام ما يخون ولا تلفون نكرش تو او كان بو خاطي خو گناح باربن تو غيبتك حرام ني ها مختانك حرام ني زمي مسلمانك حرام ني ها نظرك حرام ني ها برواتان بي لو شخص انا بيستوا للصلحة دانشتين للصلحة افرتك دوسيه من علي بوتو معنى داده جان بيا چاب افرتي چاك با خانم بسار بلبر خاتي خوا چور لا امنات ما مو سجان ام بيا و بعمل او نابس مولاي اخر لبرتي تتي خوا پناما داي بي شرعي ليكا باشا اي تو لم لا علي اما حرام ولم لا حرام يك خوا حرامي كردوا طبعا حلال يكي باشا يعني حتى لناو مجلس كافرتك داني نابا جرقي خواه بس اسماوتي كاكا لسوري مانغانا دويتي بيشار ام لقل كا لشويني غيري خواه دويتي تعرضم كا من لقل اما ناجم ناس مولاي افرتك اونا ايمان دارو خواه ناس بو كاكا زور با يعني خواه ابي اقاما لي بي برادر يك لوانا بخواه افرتي دسي افرتي كي بري بوازام حفته لين ابو طلاقي ده كاز لقل انا ايدي عرناكا سلام لك ازنا كان خلق بوغزين الخلق خوانا بكذب كذب ما مسلمان نازل دي اما ديني اسلام اي خوا بتو نافر من فلا تزكوا انفسكم هو عالم بمن اتقى تو تزكي نفسي خو مكا خو ما في اي شاك مزان انسان مسلمان او ك خلق باسكا من بلا خنواري وكم من سليماني يعني لا يكون من والله حس توري شو قراين يعني نا نبي يعني تو أهم زانا بايا برزا لمفسرين لمحدثين يعني حموي بجمراه سلي الشعب زي خود نبي أما رجع بيدراو ها أهم خلاو توانش تاني يبيني لبرو براسي زور زور سيرو سمرة حق أمانة رين ماي بكرين بيان بوتري كاكا سنودي أدب ما بزينن يعني براسي هم وزارة أوقاف همي كتي زانان لو موسوعات زور سيستن باشا جنابي وزير اوقاف جنابي جيجري وزير اوقاف جنابي مدير عام جنابي مدير اوقاف كان اي باشا يو نازن نبي امانه بانك بلن كاك يو كارمن دي امن باشا بوشي ام تفرقان ينو بوشي ام اجوان ينو بوشي ام مشكله دروسا كان ها لسر منبر اعلاني كي بلي نكاح ملاي ناوي بوشي نكاح اي هرب بو خوان ببيهين بسن شكرك ام كشك رازي بو كرو كرو رازي بو كشك دي تواخو حافظو ها تو بي اعلاني مسيار كي مسيار شرعيت بي بمسيار باشا اخر اما مصيبت نيا اي نابي اما بانكر بلكاكا تو هيج دائره قبولك على كارمندكي تجاوز عبكان والله اي بو بري برايتي اخا قبول يا كم من ملايا كم بو تجاوز كم بو اليوم قبولك بو محاسبه مناكي بو رين ما يمناكي بلي كاكا اجر اواكي يمليت قبول ناكي ام من بري بيغمر من بو جيلا ام زغوت من بو جيلا اما ايما مسؤولي اوين اي بو ما مسبل اجر ما مساق سيكا خوانا خاصه برام بحكم يكسر الي بيشنو لي برسينو لا غلاكري اي بو لا معنى اللي بيشنو لي برسينو لا غلناكري ام عالم بمشيكه زاني هر تو ما مشيكه زاني دعوتي او خلقك كدو هاتي نان داو بخل بولي نا برسينو بولي كاك بو ابا منلي بو من مشيك بو من كافر خو بتونا لي بمنيش علي حد بمنا لي بتشري اي ما وزارتي اوقاف الناس يا بمشا اي بري برايتي كان اوقاف الناس بمشا اي لاين السياسيه كان خو ناين لما مناسبه انا دانيش قالت اي عارف همي قمران اكري اما جي قبول جي قبولني لبرو دبيرين ما يبكرين وبيان بوتري كاكا رجعت انا كاكا كز دما شي ناخذ سلسليتو بلا بزور حربي بيبو مجلسه طاقه لينيمه رئيس خوش خمس سر ابرجولي تشاو رئيس خو بوخو بلام تو ناتوی رأی خو اجبار کی بسر منه ناتوی این بسر ام هم علماء ضربی صفر کی بس خود با حق بزاری خو بر راسی بزاری نابید اما ناگونجه ام ام کردستانه ما میجوی که زیرینی هی میجوی که جوانی هی کمال زانه خواناس و لخواترس و خنوار لم کردستانه هی لبرو براسی یعنی زور سیرم لیه خلقی یعنی تو پرسیار که ایسا ملاوشه هم مجوریش نیم هر مجوریش نیم من مجور نیم لی اسلام هم مجور نیم معقول وقت وقت سیمن لگه ما موسا ملاسینی خالقه لگه ما موسا احمد شافعی لگه ما موسا ملا عبدالکریم مدرز لگه ما موسا احمدی کاغ محمود لگه ما موسا شیخ صدیقی زرگد لگه ما موسا ملا عثمانی حلبجا لگه ما موسا شیخ محمی خال لگه خطیب لگه امزانه ابلی ولا عمانه هیچی نزیر بز ملا شیر سزانی بخوا نابید او بیوجد دانیه زال برا امیدکم ان شاء الله يعني او كاكا كاو جان
1: الو السلام عليكم
0: هل كسام كاكاو
1: شوني باشي جناب
0: سرحد دو سام كاكا كاو
1: ما موسى بغوري سؤال اكمل
0: فرمو بي خمسة سر
1: چاو چاو تخوش ما موسى لسورة احزاب
0: دي
1: زي وكات تيكشو لقل خيزانكي وازي لهنا پیغمبر صلی الله علیه و سلم مریکت من غلط گشتم یان خوا هدایت دیده و نظام چون
0: اینا که زینب علی
1: زید
0: آخر زینب خیزانی تی
1: خیزانی بود تو کتیک چون وازی لینا
0: استبودون بسر او دو چاو بسر چاو کاو
1: چاو خوش به دست خوش به زوس پاس بود کنترل جماعت کنترل مال یا نه به
0: من وای گره تو شو فرت کاکا کاو
1: سلام علیکم
0: علیکم السلام و رحمت الله و برکات برابر زکم پیغمبری اکرم علی صلوات و سلام ام زیدی و کربا کری خوی باشا ک کردی با کری خوی تا گور بود دعای داوای افرتی پیانو زیدی کری محمد ایخو کوریشی نیه باشا کوری نیه انجا خوای جل جلالو هات یاسای ام با کور کردنی با پیغمبر هلوشان تو نابی دروست نیه منالی که منالی خو نبی که با کوری خو باشا انجا پیغمبر صلی الله علیه وسلم چو دعوی ام زینبی کر بو که با کاک زید باشا که دعوی کر بو زید ایتر اراده رب العالمین خوای جل جلالو ام یاسایی اویست با پیغمبر هلوشنه نابه روانیه درست نیه کس منالی کس که با منالی خوی باشا ای ام خلقی شازانه که اما زید وکو باوکو کر هیچ پیوندی که با پیغمبرو نیه بلا موکو برای ایمانده برای پیغمبره برای دینی نگ برای دینی اما من برای کاوم کاوی جان برای منه باشا كاكا كاو اما اميش لم حالك هذا خواي رب العزة قدري خوا وابو زيد لقل زينبا ناقنجا هر ده هر شكاتي لحالي خوي ده كل لقل زينبا وزينب لقل زيدا في غمري شرين ما يكن صبر قرن صبر بقرن دان بخوتانا بقرن حتى رب العزة لأسماني هوتم بهوي جبرائيل اگاداری پیغمبری کرد که زینب لزید جا دبیت او دبیت تو ماره که لبروی او زینبا هیچ پیوندی که با بوچیتی تو نیه بوک نیه و زیدیش کوری تو نیه ایتر اراده خواست زینبا زید طلاقی داو دعایی با خزانه لخزانه کانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم هیچ پیوندی که با پیغمبر صلی الله علیه وسلم با زیده و نبو وکو باوکو کری وکو باوکو کری و او یا سای با کور کرنش ابی با کی حلوشه با پیغمبر صلی الله علیه وسلم او قدوه ای قدوه کمان ده بی نه بی سبین اسلام سبون من خلق ها کری خو کر خلق کر با کری خو پیغمبر اون زیدی کر با کری خو او تا خو قرار کی حلوشه تیگ برا شینه کم اونجا لیا درسی تا ابی خلق او خالی کم خالی دوم نه بی امل لومی لوم کرام اخر چن قرصه تن سخته مثلا دمی ام خلق چون به توجیره که الان اها پیغمبر صلی الله علیه و آله چو بوکه کی خویه نه اعوذ بالله بوکی نیه ای اما هیچ پیوندی که به پیغمبر اون نیه يقع عزيزكم لبرو أو قراري في هل وشان خوي رب العالمين بنص القرآن ما كان اللي مؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله أمرا أن يقول أو خوي جل جاب لا قرآن باسك فرمي أجا خوا برياري كدا مهيج كسبويني يسر في شيكا أبي اختيار لا خوي جورا خوي جورا زينبي لأسماني هوتما لقد دايك عايشة بريار دا وماريكا لبيا غمر صلى الله عليه وسلم تيجي كاكا كاوجا او موضوع كا او ان شاء الله اميدكم استفاد لي كلمه جا عزيزا كان نورا كاني شاي من يما سباسو بيزاني من هي بو همو خوشكو برايك بو همو دكان داركان بو همو تشجليني ركان براسي كمال كلابياي مردو افرتي بحرمت زور هي لاك دنيا خاني خوشكمان دنيا
2: مرحبا
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
2: باشا دمو
0: باشا فرمو
2: باشا باشا
0: لخواب الزيابة وعلى
2: محمد اللهم صل على شخصنا محمد اللهم صل على نبينا مولانا كم ببارد على عليهم ولا آلي وعين في الآلي السلام عليكم مرحبا
0: عليك السلام ورحمة الله وبركاته
2: إلى زاي أما أنا الشرالة حد مصمان أنا كم كنت كريستان عمود يعني
0: يا ربي خالة شفعتي في أغمر بي بس معنك يا صوصك
2: لما ما خاي قريب الشفاشي خاي قريب الشفاشي
0: خاي جزاي ترى
2: روز فيه إلى الدنيا ولك سرور من صلى الله
0: اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد
2: يا همي خاي صوصك خاي قريب لشفعتي بشرالة مصمان لبسنا كم خاي قريب بسنا قريب الشفاشي
0: خواهی گوره
2: نمو کارمندان اولادی محیم نمو
0: توش و مال و منال و کسو کاره لحمو در دوباله و دور
2: کنشم من واسه اگر ایسا یادی لدائیگونی بیخم سال سرم
0: باش
2: ماش والای من واسه سان الالا این پیر شو شوی سه سمان دو لدائیگونی
0: بله
2: ماش والا واسه نیا گورا و نیا نوع تر بو امنا بیدن و نیا
0: ای لخواه بزیاد ان شاء الله الدنيا برو برو تشاكي رو با اذن خواهي قرار جزاد باتوك تشيري نكم خواه حرمت پارزي خواهي قرار لبلا مصيبة بدور تانكا يا ربي خواهي قرار لبرخاتي او ناو جواناني خواه كحرمت لبيغمر خواه حرمت تان پارزي خواه حرمت تان پارزي خواه جزاد تان باتو ان شاء الله لبرو عزيزة كانم نورا كاني چايو من خوشكو برا برزة كانم يعني ناكري ناگونجي شتيك خواه حلالي كربية محرامي يما وكو عزم كرن لبر خاتي او خوايا رز لا بيغمر اقرين حرمت لا بيغمر اقرين باشا لبر خواش بيغمر ما خوشي يما اسا عم ربتي كلبيني منو يا ودا دروز وبي سراني خوش لبر شي ها اغير لبر خوايا قابل لبر شاي كالي من بخلب ولا كوريش جوانا خوش مي نوالا لبر لبر دولة مانا خوش مي نوالا لبر لبر نوالا هيتي اوني تنها لبر خاتي خوايا من شر خوش كي هنم بينيو شن براي هنم بينيو ای غیابیان خوشی لبر خوا، ای او من خم با خجالتی لب خوا او خم کازم که اون رزی لگر او خوشی دی خوای گوره بیان پر و الله روشه چون مزگوتی گوره بر واب که زور با ناراحت برای خوا یارمتی با یارمتی ای باش او خالک بوچی عالی تملاش ملاش تو چی؟ آخر چی تو؟ والله هیچ نیم. اگر اسلام نبیه اگر بر خاطر حرمتی پیغمبر حتا برایک فر بکا که وازلی به موصیه لا که برادرتی کاک تو وازلی بیره خل خوش با نرو ام کوتم والله نارو خدمت کاری تانک کاک بعدینی برا گورمان
3: قربان ما مساجان سلام علیکم
0: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکات کاک بعدی
3: ام یاد پیروز در زهر هم مستزم سفارا پیروز
0: یا ربی خو بی کما خیر بو معلوم نای توش
3: قربان ما مساجان بسبب زمانه می باز زور لا کاک تا کما وا قربان والله ما سبارقش شاتمان
0: شاتمان
3: كان وقت بلين اشهد ان لا اله الا الله علين إيه؟ او رجاء فبوزد او نولا من احبار بين اميال
0: ايه
3: بسياري دوامش من لما مصاجي برز وفي السيامة قلت علي او ايك اسيب وحج وعمره اقل هز ساق فاس يار رينشان داركا اقل زالي باكتي زقري بيه بولا قل يا مره او حاجه شنو عليه حرام ودروز ابدا برتيار ما
0: بس
3: يعني برتيار يسمى مثلا نيرزا شو تحياتي شعارم
0: دي
3: من من جوعي قنوت اخوانم لا تحياتك عاجنا عباره
0: بالنسبه
3: السلام عليكم ورحمه
0: عليكم الله السلام وبركاته. ورحمه الله وبركاته كاكا بهادينجان شاعت مان وطمان بمشيويا أشهد أن لا إله إلا الله نونا كما خنروا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله باشا بقربان أما أو يا كميان دوهم أما كابرا سائق باكتي بياج جرا أخوا هيك مشكلة مني وعلاقة بتوني هيك تأسيس هناك أنا حج ونا عمرش كابرا وأنا أبو جماعة أخوانا ناسي بيجدانا حد تليه كم بيجيلا ام تو زارم تلیا کی تو چوزای جان تا کی من چی تیه یم من برادرم لگا لو جگری چا چن برادر من جا او جگری چا شانی او چ حقیقه بمنو من چ علاقه بب نا براکم او هیچ پیوندی بونی من جگرا خو کبر حرام خو کبر لانی خوانه خاصه مساله تجارت کبر سایقی و نیوز نا کبر بس بو خو چ بو حج عمره تر ابي بلا حجه کی من يا عمره کی من دروسنی زلام هي عمره ناکا حد نایکا باشا لبرو براسي او هيك بيونديك بمساله تحياتكش اگر بود دكري دعاء كان هر دعاء بخيري مفتوحه بلام اگر بود بكري وبغنجي زياتر او دعانه بخيري كلا سنتي بيغمران ما شاء الله امنه زوره دعاء او دعانه بخيري ان شاء الله اخوا كاكا صلاح برا غورم
4: السلام عليكم ورحمه
0: الله وعليكم السلام نورك اي تشام كاكا صلاح
4: واصلك امرض الصلاه ما ودنا
0: بس الصلاه وخالقنا
4: علينا باجر الزبابات بده كل بياخوا
0: لا معلوم من علي شو
4: والله من هل يكبر تجاري شو يكبر تجاري كما راه انا بده خبز بياخوا ابسط زوره لتر او بابتك باسك
0: بس
4: لازم نعلم علم جورترين مروفا كان لادم وتا اخير انسان خاي جور جورترين وبرترين وخوشيترين كبيغمر اخوا صلى الله عليه وسلم
0: تا
4: اجا من صلوات يقبام خاي جور ده صلوات لتر من بالك وشيترين وبيغمر صلى الله عليه وسلم اگر من لابی مولود على روزی لبایگون از دلم خواست به وشتینی بخش موا
0: گناه باربی
4: و خاطر زانه مثلا و یعنی تو تریم اوانه که اوا او خلکان اوا دو دل کردو
0: گمراکر خلکان گمراکر
4: و امام ساجن
0: ارا والا خسفی جنابتا ارا والا من خوا دس لحیج عبادتی اگر نیو تو تو نیرشی بکن من دس صلاحات لیم نیو تو روشو بگرس دس صلاحات نیو تو زکار بگرس افرمه تو صلاحاتی بلدیاری پیغمبر من دس صلاحاتی بلدیاری تو
4: بله بس اگر لو روزا من یادی بکن بو خواه خواه اوی پینا خوش رو بمکات زنم
0: برای والله اوندهی پینا خوش رو تا خواله بر
4: وانیا
0: برای والله چون وانیا والله من دوی روشی سیشما او رونه این لقلبم لمزگو تی گوار ام همو گنجو کرو کالو ریس پیو بخواه پیای گاتو بس از معنی تمنی زور بو گشت یعنی وکو شاک شاک لرزی اگر لبر خوش ریسی پیا قمن نوی با چیه با مزگو تی گوار اینجا الان من الان خوب قبلش یعنی من الان چند جوان الان با چیاتی والا لبر اوی یعنی لدائیگ بونی پیا قمن رساسم ای که اکی مسلمانی اومدی پیا قمن نبی پیا قمن رکی پیا بناسینی
4: بس ما مو فاهمين نقدا كارمي صلاه بطالش ام شتانا صار فرد كريت يعني لا وكوليكه زانان او قاضي شانسي يا جوانا
0: والله ما زانان
4: انا كمان انا بس هذا يعني خلق قبراك انا خلق سنفسه هذا
0: انا زار بابا وان بيدن نازان بو شي بيدن ناس
4: بس تخوض من قوين
0: جوره
4: بلاكر قوين جوره انا ما قلت
0: بو ابراني دورو بريشو دوكان عركة زور رسم هبوان كاتا كمان توابو داویلی بردن اکین ماشاءالله خواه برکت خاطه کات منو هر خوش که کرد برای نمان توانی بیا پیوندی که برگی داویلی بردن خواه ایگارو لیوش اکین که تایی پیدینین خواه ایگارو بخاطی ناو جوانه کنی خواه رحمتی خواه ببش من نکا لسفعتی پیغمبر ببش من نکا ساسم خواه شفا بو نخوش کام امی که که هریم یا رب یه گنجی که جوانه خواه اشفای بو بنیری بخاطی ناو جوانه کنی خواه عملیات دکا دایکی حاجی امان او خانه کاکا حمید خواه بخاطین او جوان که به حدیث سیارو سه ساله دست جه خواه درگاه که خیر علیب کرو خواه درگاه خیر علیب کاکا زایری ملک کاکا حسنی ما خواه درگاه خیر علیب کرو اوانی رزیان لم پیغمبره گتو اما دستو چاو تان ماجه کین خواه صدقاتی او مال خواه جگه تان بوب کاتو خواه حرمت تان بپاریز خواه لبلا مصیبه بدو تان که خواه به هوی خیری او انشاءالله شفایی که برحمه بونه خوشو کان من مریو صدقه لیو قبول که و او خوشکو براینه مندوب بون لم کارده چیش چیان لینا و چیش چیان داو بخل نانی نا خواه برکت خاطر رسکا برکت عمران دفعی بلا سر خوتان لسر مال مان لسر منال مان لسر ولات مام که خواه رحم بابن چینو چو جکانی ام ولات دسو چای او ساک تکسی انا ما جکین او حلاقه انا ما جکین او دوکانان انا ما جکین که ریز یعنی لیل دایگ بونی پیغمبر گر خواه ای گور ریز تالیم گر خواه ای گور جزای خوشکی بر ریز و بحرمت من دادا بگر باتا اوش لدر و ولات کلیو یمی بسر کدو خواه ای گور جزای باتو یا ربی خواه ابو خاتی امانه خلق دعوتا کن لبر خاتی تو كم او مطعم ميرانا او مطعماني تر كمن داري ناوي انا زعلم ان شاء الله خو اج دعوتك ابو بهج دعوتك يعني كبر زعمدي خوان خوان منو امثال زيادك امان لبرخ اتي تو رز على بيغمر خو تو رز داري يعني كحرمتي ام باريز لا والله مصيبه بدوري يعني خوي غور درجاي رحمت خو لك هكا صلاح ابراهيم لك هكا بعدين برا غور ما الدنيا خوشكم لك هكا كاوي برا غور ما بهجتي قلو دل لك هكا ما مسا ارامي نوري چامن خو خوان معلومنا محفوظ كي يا رب لا والله مصيبتي ارز اسمان بدور مان كي بكردوي خو مال قالانا كي بس نفسو شيطانا ظالما كي عاقبت مان بخير كي حمله في تيجان حمله في تيمر دي خواب مان پاريزي خو رحم بس پر شعراني راديو محراب براني كنترول بحاجي پشتيوام كي پشتيواري بي لدينا ولا قيامتا امين امين والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
5: برنامج برسياركاني ايوا با سبونسري كومبانياي سيرين با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایو
6: امانوه لطو بچین لربازی تو در نچین پیوز بین بحبل المتین اما پیاو چاکی روشی جنین تو سوار چاکی غار و شوی بال رسول الله فیر بی تا برسیگ ما بیتر بی نا بیتر بی

أي حبيب طبيبك يضلي زندون أي كان يا وسازگارك ريغي ماندون لو ساتوا ناوي جوانت لنا وضلما رواوا شمعي ظلم بنوري تو داير ساوا دميك من أمين داري ربازي توم شيداي پيامي پيروزي خلاتي توم لزيدكي قاواني كردي وهاتو ببستني ناوي جوانت شوانت كوتو عوداله چی همت برزی دل پرجوشم بو دیداری دیدنی تو زور پروشم ربوار یکم دز بطال و هبگا چولم خوشویستی تویا تنها والا کولم.

بك ولم نرك، سمعنا عنك ولم نسمعك، صدقناك وما صدقناك، اشتقنا إليك يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله.

عزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفع، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا، ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والوكيل.

نویجی که با کمال خیر و پاداشتی 27 نویجی تاکی هیه. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة واتا نواجب كمال قولترو خيرتر لنواجب تنها بهندي 27 بلا بيشوا مسلم جراويتيو دوام نواجب كمال پاداشتي حجيكي هيا پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة واتا هر باوردار بروابو مزقوتو بو انجام داني نويجيكي فرز با جماعتو كومل اوها وك حجيك وهايا انفر مدية لا صحيح الجامع دهاتوا سيم هو كارب ولي خوشبوني تاوانو قنها كان پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس غفر الله له ذنوبه واتهر باوردارك دزنواج بشوري بونواج بدزنواجكي طواب دروست پاشان برواب وانجام داني نواجكي فرز لمزقوت وانواجكي بكاد لقل خلقيدا اوابر وردقار لتاوانا كاني خوش تبه پیشوا مسلم جراويتيوا چوارم هوکار بورزگاربون لسزای پروردگار پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من صلى لله 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیره الاولى کتبت له براءتان براءة من النار و براءة من النفاق واتا هر باوردارک لبر خاطری خوای گورو پروردگار چل روش نویجکانی بکومل لمزگوتا بکاتو بقاد با الله أكبر يكم واتا الله أكبر نوش دابستن اوا پر وردگار لدوشت دي پارزي لآگر واتا بآگر سزاي نادا ولدور روي واتا بدور رو ناج مردره فرمودك پیشوا مسلم گراويت يوا پنجم بانجام داني نوشه كي با كومل كشكي كد بود روز دكري لبهج دا پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح واتاهر باوردار برواب مزقوت بيانيان وإواران أوا پروردگار بوهمو جارك روشتني مالو كشيكي بودرز دكا لبهج دا پیشوا بخاري جراويتيو ششم أواني نوش با كومل دكن ميواني پروردگارن پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من توضأ فی بیته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله وحق على المزور أن يكرم الزائر واتا هر کسی دزنویج بشورد لمالا و با دزنویج کی تواو پاشان برواب و مزگوت اوامیوانی خوای گورو پروردگارا وحق لسر اوی کسردان دکره رز لميواني بقري أن فرمودية لا زنجيري فرمودة صحيحة كان دا هاتوا حوتم أواني نويج بكومل دكن لمزقود ملائكة بويان دا بارتو داواي لخوش بونيان بودكن پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث اللهم اغفر الله اللهم ارحمه واتا ملائكة كان داويل خوشبون بو أو كسانتان دكا ما دام لمزقوت نويجي بكومال كردوا اگر دز نويجي هبيتو وآزاري كزندا دلين خوايا لي خوشبو رحمي بيبكا پیشوا بخاري جراويتيوا هشتم نويش کردن بكومال هو كار بو اوي با خوشي و كامراني لدنيا دا بجي پیغمبر اخوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من راح الى مسجد للجماعه فخطوه تمحو سیئه وخطوه تكتب له حسنه ذاهبا وراجعا واتا پیغمبر اخوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر باوردارک بروابو مزگوت بو کردنی نویجی با کومل
اوه همو هنگاوه کی کدینه تاوانه کی ریده سردلیته و هنگاوه کی تریشی چاکه کی بوده نسره برویشتنو هات نویشوا ام فرموده لا صحیح ترغیب و ترهیبی شیخ البانی ده هاتوا نویم او کسانی که نویش با کمال دکن اگر دیار نبن ملائکتکان بدوائن ده دگرین پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم إن غابوا يفتقدونهم وإن مرضوا عادوهم وإن كانوا في حاجة أعانوهم واتا پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم دفرمي بيگومان مزگوتكان ميخو پايان هيا وملائكتكان لسري دادنيشن اگر او باورداري بردوام نيوجكاني بكومل بكا پاشان لمزگوت دابرابتو ديار نما بي او ملائکتان با دوائی داده گرن جا اگر نخوش به او سردانی دکن و اگر ایشوکارو گرفتی کی بو حاتبه او ملائکتکان هاوکاری دکنو گرفتکانی بو چار سردکن ام فرمودهش لازنجیری صحیحکان دا هاتوه

بسراني برزو خوشويس صلاة ورحمتي خواهي بروردقاتان لبيت لرادو محراب و يو بستي ختم القرآن بروز دبين بدنجي ما مستي قرآن خين عبد الله عواد الجهني جزء بيانج كبآياتي بستشواري سورة النساء دس بيدكات بآتي صوت لحوتي همان سورة كوتاي بيدد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائهم.

الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتاهم

أصابتكم فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبين

الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه

أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين

سخطك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من

إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. خوش يستان برزان لهشونا كان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دوبارة بيتان جيشتين وهموما بيكوا بسين وخزمت رسول الله صلى الله عليه وسلم لبردر جاي بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم بوستي وبيكوا تمشاي بيغنبري خوا بكين عليه الصلاة والسلام و سيري أخلاق خروشت جوانا كاني بيغنبر بكين عليه الصلاة والسلام لو آكارو رفتار جواناني رسول الله تيب فكرين وهروها ورد منوا بو اوي خومان دولمند بكين بأشنابون من ببيغنبري خو عليه الصلاة والسلام وبأشنابون من بأخلاق جوانا كاني بيغنبر صلى الله عليه وسلم. خوش يبسان لو زنزير باسي خومان دا پی من خوش بو لبیدایت کی او برنامه ندا و کولا القیرا بردوش باس ما کرد دمانه و زیاتر بسیننا او بابتانی کوا گوریوش کومندی او پیغمبر عزیز من بدیار بیخین گوریوش کومندی او پیغمبر عزیز من باز بکین علیه الصلاة والسلام بو اوی که ایمش لو گوریه دا شکومند بین ایمش لو گوریه دا سودمند بین. خوشی بسن یشیشی تر لو گوریانی که خوای گوره لقرآن پیروز دا دیدات پال پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم اویش اویه لتن شوینک دا رب العالمین رب العزة والجلال تبارک و تعالی خوی شاهدی شت جوانکانی پیغمبره خوی شاهدی اخلاق جوانکانی پیغمبره خوی شاهدی بوده دا علیه الصلاة و سلم شاهدی بو او پیغمبره دا بو اوی که ایمه بزانین گورهی او پیغمبره لای خوای گوره چنده بو اوی ایمه بزانین گورهیوش که من دی او پیغمبره علیه الصلاة والسلام لای خوای گوره شتیشی زو زوره بو ای پیویست ایمش بو گورهی تمشای پیغمبری خواب کن. خوای گوره لقرآن ده فرمه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها النبی إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أي پیغمبر إخوة إما توما روانا كردوا بو بين صفتا يكم زار شاهد دوام زار ومبشرا دوايتو مجددري ونذيرا دعيتو ترسينري أي پیغمبر إخوة وداعيا إلى الله دعيتو يششي لو كساني كوا بانقوازي دكي بورغي خداي قورا وسراء جمونيرا لكوتاي همو آوانوا بشاهدي توا بمجددري توا بترسينري توا ببانقوازي توا بولاي خواي قورا لهمو أو صفتانا صفتي چي ترده أي پیغمبر إخوة تو براسي سراجا منيرا تو شتی چی درو شاوی الماسی دوری یاقوتی شتی چی نوری چی درو شی و روناکای کد بو هم خلقه اول سوره احزاب خوای گورا او پین صفات داتا پال پیغمبر قاضی عیاض رضا و رحمتی خوای لی بده فرمی و جمله اوصاف من المدحة فجعله شاهدا على امته لنفسه بابلاغهم الرساله وهي من خصائصه صلى الله عليه وسلم ده فرمي اوكو مالك وصفك اخواي قورا وصفي پیغمبر من پیدك عليه الصلاة والسلام يكمين يعني پیغمبر اخواي كرديت الشاهد لسر امت يعني پیغمبر اخواي شاهد لسر ايما كاتك ايما كم ترخمي بكين كاتك ايما ياخيبين كاتك ايما كم ترخميو ياخيبون من هبي لبرامر شرع برنامج اخواي قورا لولا و پیغمبر اخواي لسر من شاهده وهروها پیغمبری خوا ایمی بشاهد گرتوا که پیغمبری خوا تبلیغ رساله کردوا بو لحجة الوداع پیغمبری خوا ده فرمی صلی الله علیه وسلم ایوا لبرانبر خوای گورا لروج قیامت راد و سیندرین و در باری منو پسیارتان لیدکره ایوا تدالین همو الصحابه بیگدن گوتیان نشهد انک یا رسول الله قد بلغت پیغمبری خوا پنزی بو آسمان برز کردوا وإشارتي بو صحابة كان ذكرت دي فرمو اللهم اشهد اللهم اشهد خواتو شاهد با أو شاهدي أو خلكيا كدلن من دينا كم جاندوا وإيمش وكم مسلمان شاهدي أو دذين كلهمو جمعية كدا خطيب كان كدلن نشهد أنه قد بلغ الرسالة إيمش شاهدي دذين كأو بيغمبر إخوة دعوة وتبليغ كي جاندوا وإيمش همو ما بيدنجين معني إيمش همو ما رازين بويكوا أو خطيبة بناوي إيمش وقصدكوا ودلي أي بيغمبر إخوة إيمش شاهدي دذين كواتو أو دينت جاندوا أول جيك الأخصائص تابد من كان البيغمبر عليه الصلاة والسلام ومبشرا لأهل طاعته ونذيرا لأهل معصيته وهروها بيغمبر إخوة إمامي عياض فرمي مبشرا مجددرا بأوك سانيك وأهل طاعته وأهل عبادة وترسينرا بأوك سانيك أهل معصية وداعيا إلى توحيده وعبادته وبيغمبر إخوة بانقوازي كردوا بو يكتا برستي بو عبادة كردني إخوائي قولا وسراجا منيرا يهتدى به إلى الحق وهروها بيغمبر إخوة شتيشي دلو شاوبوا للريقدا بو إيكا وخرق للريقي أووا حق بناسي عطاي كوري يسار رضا ورحمة إخوائي ليبي دفرمي لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص عبد الله كوري عمري كوري عاصم بيني كيتشك لكبار صحابة يتشك لقول بياواني صحابة رضا ورحمة إخوائي ليبي دلي قلتم أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم هنك لا أوصاف صفة كاني بيغمبرم بيبلي دري عبد الله فرموي أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن فرمي والله بيغمبر إخوة وصف كلاو باس كلاو لتوراة ببعضك لو صفتاني كوالا قرآن دا باس كلاو كأخوة فرمي يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا للتوراة دا باس كلاوة لجملة أو صفتاني ككو ملك صفات أخوائي قولا باسي أو بيغمبري كردوا أو زار فرمويتي ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا أو حديث الإمام البخاري رواية كردوا ده فرمي إخوائي قولا فرمويتي للتوراد دا أو بيغمبرش لدنيا دا وفاد ناكا إخوائي قولا بولا إخوي ناقر انتوا تا ملتي إخوارو خيتي بيراز نكاتوا كما بستي أو ملتي أو سردامبو كبيغمبر إخوابوي هاتبو عليه الصلاة والسلام تاوكو دلين لا إله إلا الله إقرار وشاهدي وإقرار بلا إله إلا الله ذكن كيس خدائك شايستي برستنية لغير ذات الله نبي وهروها تاوك بيدا كريتوك أو تاوى بيشتر قبادوا داخل أبو وجويك بيدا بتوك بيشتر أو جوية جي بيسي أو حق راسيانا النبوة ودليك بيدا بتوك بيشتر أو دلانا هموي بردبوش كلابو بقناحو بتاوانو بديننا حق كابو أو وصفانا وأو شاهديانا أو هموي شاهدي خواي قوري بوشي بو پیغمبر اخو علی صلی الله علیه وسلم کس خوش ایستان خوای گورا لتوراد لانجیل و هر وها لکتاب کانتر و هت تا لخود قران اوهم وصفی بکا اوهم شاهدی بو بده دلیل اویک او پیغمبره لا خوای گورا شایستی اوهم مدحانه خوای گورا لاته چتر دا خوش ایستان لسوره اعراف دفرمی الذين يتبعون الرسول الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون
1: تمشي أوهم وصف زوانانا بكن أوهم شاهد زوانانا كأخوائي قربوا بيغمبري خواجة عليه الصلاة والسلام دفرمي اواني شوين كوتوي او پیغمبر ذا كون كا پیغمبر چي نخوين دوارا پیغمبري ايما صلى الله عليه وسلم حتى نيتواني ونامي خوي بنوسي نخين دوار بوا بلهم خواي قورا مدحي چه ذاكا مدحي أهل كتاب دك أوانيك وشوين كوتوي بيغنبر دك عليه الصلاة والسلام الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل ضلن أها أو بيغنبري كلاي إيما لتوراتك إيما لإنجيلك إيما وصف كلاوة أو بيغنبري عليه الصلاة والسلام أو طبعا خوش ويسان إشاريش قرآن بو أويك همومان بزانين كبيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم لتوراة والإنجيل دا باسي كلاوة وصفي كلاوة وصفي خلقي يعني وصفي شيوو شيكاري بيغمبر عليه الصلاة والسلام وصفي خلقي وصفي أخلاق خوروشة جوانا كاني بيغمبر كلاوة عليه الصلاة والسلام حتى أخوش يوسان يعني خواي قورة لتوراة والإنجيل وصفي حتى شاري مدينة ومكو أو شوين يعني كوا بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام بويدتي وصفي أوتيا كلاوة كوا جبلي حرايا كليوندر جبل النور غار حراء كليوندر بيغمبري خواه وحي بوده وصفي ما ككلاوة وصفي أو شويني كبيغمبري خواه كوتي بودك كمدينة وصفي أو شويني كلاوة جاء وانا خوش يوستان بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام أمر يان بيذكابتي يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر أمر يان بيذكابتاك نهيا لذكاء الخرابة أو الطيبات أو استجوان وخوشان كل أخوان حرام كردبو بيغمبري أخوان بيوان حلال دكاتو بأمر أخواني قولا ويحرم عليهم الخبائث أو بيساني كوا أوان بأخوان حلال ينكردبو بيغمبري أخوان دوبار لسر حرام دكاتو وأو كولا قرسي كوا لسر خوان دانابو لروي دين داريو بيغمبري أخوان لسر ينسوق دكا وأو كوتو زنزيري كأوان بأخوان لسر ينبو أو كوتو زنزيريشان لسر دكاتو جاء واني شوين كوتي أو بيغمبري دكوون بشتي دقرن أو بيغمبري بسر ديخن وشوين كوتي أو نورو أو قرآن دكوون كوالقل بيغمبري خواه دابزيوا أوانا رزقاريان بوا خواهي قولة دفرمي أها أو هم وصف جواناني بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام أو هم وصف دقيق ورداني بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام كخواهي قولة باسي دكا بو أويل لزهن ولفكر إنسان إيمان دار او ثابت بك بيغمبري خواه زور قوري عليه الصلاة والسلام خوش يوستان كاتك ايما بسل او آتان دا ديتا بارين مر الكرام نابي بسل دا تيتا بارين دبي ايما لو سل او آتانا للاي او آتانا راب وستين وفكر بكين و تدبري بكين تفسيرك اي بخويني نوا هرسي حديث واقوال وشتيك لدرباري علماء واهري تفسير هيا لدرباري اوانا تمشاهم بكين بخويني نوا بو أويك بزعين أوهمي وصف أوصافي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتشتر ذا خوش يستان خواهي قول ذا فرمي فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين لسورة آل عمران أي بيغمبر إخوة توبة رحمة بزي إخوائي قولا أو هادلد نرمبوا أقر تو كابراياتي تورو تنباي أقر تو كابراياتي درغباي أو أوخل ككزل دورد نذمة بويا فاعف عنهم سبحان الله تمشي تعبير قرآني وتوجيه قرآني بكان خوش يوسان بو بيغمبري إخوة عليه الصلاة والسلام فاعفو عنهم لو خلك بورا أي بيغمبري إخوة نرم بلق لو خلك لقى أو خلك وردا وردا يعني وروا واستغفر لهم أقر هلايا تشيان هبو أقر قناحي تشيان هبو أقر تاباني تشيان هبو داواي لي بردني إخوائيان بوبك تنكز لإيما داواي لي بردني إخوائي بو يكتر دكا اصلا لناو ايمي مسلمانان دا وكو بيروس خريكه بوران نميني كز لكز نابوري اگر كسك تاواني گناحك بكا وكانه تواو يترهم من دبين يار متي دري شيطان لسر او براو لسر او خشكا بيجزاري ويراني دكين كتي تمشي توزيع قران بكن بو بيغمبر اخو عليه الصلاه والسلام فاعف عنهم واستغفر لهم عفو يامك لا مبورا اگر گناح تاواني شانكر اگر نابزه ایشیان کرد تو داوی لیبوردنی خواییم بو بکا ای پیغمبری خواه علیه صلی اللہ سلام هر اونده نا گورتر ایشیان بکا وشاورهم فی الامری كاتك كلا حكم دا صلاتي خود دا كار دكي إيج دكي هنقاو دني أي بيغمبري إخوة أأوانش رايان والبقرة مشاوريان بيبكا بزانا أوانش تدلين درباري كارو باركان بوي بيغمبري إخوة وكو حبابي كوري منذر كحديثك إمامي حاكم دا جرتوا دا فرمي هيت كسيكم نديد بقر بيغمبري إخوة عليه الصلاة والسلام مشاورو راقورينوا لقى الصحة صعابه يا وركان يبكى حتى دفرمي رسول الله عليه الصلاة والسلام لكاتي السلام مرجدا حتى لقى لو كاتر جدا لقى الصحابة كان راقورين ويكردو ايما يهموكو كردو قوتي عبد خيره الله بنديك خواي قورا هرب جار زي دايتي لويك لدنيا بمن يتو قوري دنيا بدزبيني ولا باشان دا آخرت ولويك استابقات ولا رب العالمين حتى لو وجد أخو شيء يسأل حبابي كل من ذر دفرمي بيغمري خوا مشاوري بيكردين راي وقرتين بل أخو شيء يسأل أو آتنا سورة آل عمران إمامي سمرقندي رضا ورحمة إخواني لي دفرمي ذكرهم الله منته خواي قولة منتي خوي بسر الصحابة كان دا بسر خلق دا باس كردوا أنه جعل رسوله رحيما بالمؤمنين رؤوفا ك خواي قورا خوي او بيغمبري دال داوا تربية كردوا بو اوي كوزور برحمو بسوز بي ألم يجدك يتيما فآوى كوابو لما واي خوابوا بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام حل يتيميوا خواي قورا تربية كردوا خواي قورا بخيوي كردوا خواي قورا لكن كسانك دال داوا كأو كسانا بهتش يويك شتي خلاب يفيرنا كردوا عليه الصلاة والسلام بو يكا بيغمبري خواه قورا ذا بي كسي شي زور زور بسوز برحم بزيي كسي تيجيشتو لا مشاكل ولا نهامات كان خلق بها مو شويك لك خلق ديتو لين الجانب بيغمبر اخوا زور المنيان بوا ولو كان فظا خشنا في القول لتفرق واقر بيغمبر اخوا عليه الصلاه والسلام تورو تون بايا قسي زبر بايا لتفرقوا خلق همو لدوري بيغمبر اخوا كوتي ذكردو كذب دوري دا ندما ولكن جعله الله تعالى سمحا سهلا طلقا برا عظيما بلام خواي قورا أو بيغمبري عليه الصلاة والسلام واتربية كردو وين راهيناوا كوا بيعوشي زوزو اللي بوردي قلق زورا زوزو اشتكام بسهل وردقلي زور بآساني اهان دايك من عايشة يعني أي أوكساني كوا أهلي فتوان تمشاف كان دايك من عايشة دفرمي ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما حر بيغمبري إخوة حركاتي لبين دوشد اختياري بدري بايا شهاني سهل وشهاني آسان بايا أبي هل دبجات بشرتي قناح داوى النبا شعاري بيغمبري إخوة لحزي مع الأوائدة همو لا حرج بوا حر أبي دهات ديقوا يا رسول أهم كده فهم لا حرج لا حرج لا يعني أول ما نهي أويك وكو حديثك كده فرمي بشروا ولا تنفروا يسروا ولا تعسروا ايوه مش دبدا شد لسه خلق تاو مدا وهروا شد آسان بكن وشد قلام مكن ها بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام خوش ويستان روجي شان لصحابة برزة كان دي تزول لمزقو التمشا ذكا برك بيكالين وشد دكن بيغمبر إخوة ده فرمي حديثك كي ماي مسلمة دفرمي لو تعلمون ما أعلم أقر بقد من بزان إيوا لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا كم بيذكرين وزور ذا قليان صحابة كان زور دل تنقبون بيغمبري إخوة عليه الصلاة والسلام بقد أويك وتوى جوري ليتشق لحجر كاندا يكسر جبريل هات أخوار جبريل فرمي أي بيغمبري إخوة إخوة يقول السلام اللي ذكا ودفرمي لما قنط عبادي لبرتي بندكاني من البي أميت كرت بيغمبري إخوة عليه الصلاة والسلام ها أتدروا بردي هرداوا فرمي بشروا ولا تنفروا يسروا ولا تعسروا واستعينوا بشيء من الدلجة طوا مش دي داوا الصحابة كان مش دي داوا خلقك أو بيغمبرا أو ها سهل بوا طلقا إمام سمرقين دفر بي بيغمبري إخوة ببردوام روبخان دبوا ببردوام بزي ليوي هاتوا ببردوام ببيكانين بوا يعني لهمو كادو ساعتك كان او رسول الله عليه الصلاه والسلام خلق دا فرم إما حرب اللي وبزو خندو بيكانين بيغمبر إخوة من دا عليه الصلاة والسلام لقر أوهم مشاكلاني كاو هجبوا برا وزوزور تاك أخواز بوا لقر همو خلق براسي بلام تاك أخواز إشي زوزور قورا خواي قورا دا فرمي وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا او ديسان شاهد دانشي تلبو بيغمبر إخوة كخلشينا بزانن أي أمة محمد بزانن إما إيوما الروان كردو أمة وسطا يعني أمة عدلة نزور تنربي نزور شربي دين كان يبيشينان يان أو تدين يشي زوزور شروب ولا بداية كان دو أي دين كان زور تنديان كردو بلان خواهي قول دين إسلامي نارد بدين يشي وسط كوا نأوند تندرو نأوند شلجير لتكونوا شهداء على الناس بويك إيوه لسر خلق ببن شاهد ولا هما كاد يجدا بيغمر لسر إيوه شاهد صلى الله عليه وسلم فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء الشهيدة سبحان الله عبد الله كريم مسعود دفرمي كاتك قرآن بو بيغمر إخوة دخين دوا دفرمي أو آتم خين دوا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا طلب يا غمري إخوة صلى الله عليه وسلم فذرفت عيناه وقال حسبك يا غمري إخوة صلى الله عليه وسلم فرميسك لتساوي مباركة كاني هات أخواري وفرمي بسا وجئنا بك على هؤلاء شهيدا تندنا خوشا لسر خوشا ويستكانت تو شاهد بي لسر أو كساني كخوش الدوين لسر أو كساني كلد نزيكن لسر أو كساني بيغمري خوابو إيما قرياوة عليه الصلاة والسلام بلام شاهدي شا لسر إيما بل خوشا يسان إمام بخاري اشتيش نقل كردو دفرمي إن الله جل جلاله إذا سأل الأنبياء هل بلغتم اگر خواهی گوره لپیغمبرانی پرسی آه ایوه تبلیغی خوتان کردوه دلن بله فتقولو اممهم ما جاءنا من بشیر ولا نذیر من لتکان دلن خواه ایمه هز مجددر و ترسنینک من بوناتوه فتشهد امت محمد صلی الله علیه وسلم للانبیاء ویزکیهم النبی صلی الله علیه وسلم امت محمد شاهد لسل آه امتانو پیغمبرش تزکی امتکی خویده که بوی خوش شویستان خواهی گوله ده فرمی وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم مجده بده او کسانی که ایمان دارن اوان یعنی پیششش یان هی پیششش رازگو یان هی لای خواهی گوله او پیششش یا قتاده و حسن بصری ده فرمون هو محمد صلی الله علیه وسلم یشفع لهم كشفاعت بو ايما ذكا ابي سعيد خدري تفرميه هي شفاعة نبيهم محمد عليه الصلاة والسلام هو شفيع صدق عند ربهم او شفاعتي بيغمبرة او بيغمبرة كشفاعت بو ايما ذكا بو امام ترمذي رضا ورحمة اخواري بدا فرميه هو امام الصادقين والصديقين الشفيع المطاع والسائل المجاب محمد صلى الله عليه وسلم بل اخوش يسان او كم يقبو لو شاهد يا قورانا كخواي قورا لقرآن لتوراة لإنزيل بو بيغمبري داو عليه الصلاة والسلام بو أو إيمة أمة أو بيغمبر من لا قورا ولا عظيم بي تعلقي شيتر
2: والسلام عليكم.
3: قرانوا بو بياما أسمان يكي محمد درودي خواي لسربي دستبري آسوديو بختوري بو مروفايتي دزگروهی کردنی هتیوانو هجارانو نداران لا روشتی برزی پیغمبر مانا. لیادی لدائیگمونی پیغمبری پیشوا دادرو دی خواهی لسر به بلنی بردوان بون لسر باز پیروزکی دو پاد دکی نوا.

دخوار دو هم خانه لنا خو وجدانو دلو درونی توی مسلمانه خانه محمده لو خانه تنها خویتی نابی ابو بکر و عمر و عثمان و علی و عسلی مباشره نابی آل البیتو نابی شیخ و امام و اوانه لخانه پیغمرابن او خانه بتنها خویتی آیا لدوی او صحابه کان او بپلوپایی خویان او جای دخوارو بو علماء و بو صلحاء و بو حكماء و بو ائماء و بو اواني كهادين كداعين اوانا شهر كسخاني خويها اگر انسان وريانا بي ليه الشيطان فعلي ليه اكا قولي ليه اكا اچه لخاني محمد يق لزداني يق دنيا ملوظمي بوكو اكاتوا كواي ليه صدان كذن لو خانا جيغان كراوتو اواني جمارن و رقمن پیغمبر لنا يانا صلى الله عليه وسلم يق رقمه او زور خطره او خانه امام واتيا تاجاري وقتي واهي امامك خوش الى پیغمبر بو بچي ازاني چونك وقت ناي پیغمبر ابي صلى الله عليه وسلم نرجي لناي نال صلى الله عليه وسلم نوع الى الشيداي وعشق وشور يبو دروز نابه كعلي امام فلان نرجي ليه يا كعلي شيخ فلان كز هرب بري حالي ليه اما ابد دليلي نخوشي كي كوشنده الى دينيا او دليلي بوفائيه نحالبونا ترقرداني ويالي ونادانيه كتو خلقانه كتبيني تأسي في غمان صلى الله عليه وسلم هر وهال اتباعه هر وهال عشقه هر وهال علاقه الروحي وقلبيه كابي أمدل لخاني مروفكان محمد رقم يكا وتاك الرقم كسي تري لو خانه لدورانيه آل رأيما لما شواه إما أم حقك أخوة داويتي بمحمد صلى الله عليه وسلم دابش من كدوة هل لو خانه جني واتيا منالي واتيا جلفاني واتيا كاسي تيايا قاسي تيايا مالي تيايا مرومالاتي تيايا مزرعي تيايا خاكي تيايا كاك أنواع معشوقات ومحبوبات ومرغوبات تيايا لخانه كيف يغمرها همي أبناء ملازم بو مزاحمي خوش ويتي بيغمرا بن همي بشي أو عيبا أم جلو برقات تنهاب أو أشي أم عبايا أبيل بري أو محمد بكر عليه الصلاة والسلام تو دابش كده بس ديان وصدان كتترا بناو إمام ومذهب وشيخ وزعيم وسر قبيلة ورئيس حزب دابش كده بيغمري خواه يقرا قبي بشكولي بماوته بحال نوري كي بشكولي سول سولي أكال ناخي إنسانا أو بوفائية أما يا مسلمانان ليان شواوه داخل قرانم بو ايما كابنائي بيغمرا بن صلى الله عليه وسلم نابين او شوق عشق بيت نابين اما دليلي او نخوشي جاء ايسا تويشو من اجباتي بقين بوتي كنائي بيغمرين او خلق حالي لنايا بوتي هل نافر وقت نائي شيخ كبا اقايل اخوي نامين نائي امام با صلواتي كلا دالي ادا زور بدني قورا فنجازا نائي بيغمر انوسي على نال صلى الله عليه وسلم اقايل بيز لي بمرضوي ايلي لناخيا مردوه لدميا بمردوه ديتا دروه او نشانه بيه وفائيه او نشانه ايه فعلا حب من بو بيغمرني صلى الله عليه وسلم بره زكان هنده كسي تريش هد دوباره ام حب كالك نوه ام حب تسكك نوه ام حب بچوقك نوه ام حب بيناوروك بيناواخنك بجوره لجوره كان اوان البشوية كتل سران ليشوه وسل خلق الشيوينن او شلن حبي في غمّة صلى الله عليه وسلم شيكي معنوي وعاطفي ووجداني وروحي نية وإنما حبي في غمّة صلى الله عليه وسلم يعني اتباع أو جاء قال الله وقال الرسول دوري شبري جاكنوا بدي النوى راس آمنا بالله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله اتباعي في غمّة صلى الله عليه وسلم مسايبة خوشويسي بلام لي راف رسالكي زور مهمة آية أو اتباع ككروكو كدرنجامي خوشويسي ناسيني خوشويسي صلى الله عليه وسلم آية اتباع بو آسانية دروسة بي واتا أتواني تو دواي أو خوشة ويسب كيبي بي كيبي إمامي أوحاد بي كيبي نبي الممجد تنها شيخ وتنها إمام وتنها عزيز وتنها قدوة وتنها بيشنغ تنها بيشوا تنها سردار تنها سرور تنها تاجي سر تنها فينكي دل تنها جياني روح وجيان تنها معشوق ومحبوب ومرغوب آية بآسانية قيتا أمبليا أملوتكيا أمصلا بوبايا هو مبتغايا هو غاية العليايا بلام آية أغتو خوشوي سيدنا بي واتنيناسي چون لدائق بوا چون جياوا چون جهادي كرو چون خباتي كرو چون شواني بوا چون منالي بوا چون باوكيك بوا چون مردي بوا چون باپيريك بوا چون قائد يكي دبلوماسي سياسي مجاهد مقاتل بوا أم تفاصيل نزاني بس ببس هنغاو بهنغاو توزة بتوزة أم پیغمرا نناسي چه شخصيكو چه عظمتيكا چون زینتی ام جیان و جنگ و بشریتا چون فخری نام روایتی و فخری کائناتا اگر اما اعانی ناسی
خالد وهم كمحبة دروز نابه.

0: واتل بيش معرفت او جاء محبت او جاء اتباع طاعة ابو تسلسلية اما منهج قرآن منهج خوشويز خويتي صلى الله عليه وسلم منهج احباب محب كانت كالصحابة وتابعين علماء كان اما منهج ورثة الانبياء اي ناسين خوش من اوه او جاء نتيجة امدو مقدمة بجوية كين ابين قتابي ابين شاقدي ابين مريدي أبينا درويشي من تعجبكم خلق الله من مريدي فلان شيخم من درويشي فلان شيخم من منسوبي فلان إمامم باشا إمام لبيغمر قولة ترهي تخوا شيخ لبيغمر مزن ترهي لبيغمر ترهي أقل علي أبو بكر قولة عسل مباشرة قولة تابعين إمام فلان شيخ ومشايخ قولة أو فشكي لنوري بيغمر ينبر كوتو صلى الله عليه وسلم او برق لبوني مسكي نبويان بركو توابوب وانا معطر ومنوربون او لبرشاشة كدانشتون او نوري او عكس بوتو بسريانا بوية توجبون عن خوش ومنورنو فقيكيان هيبون بشيخ وإمام وامانا معقولة من نكانيا وكوازي من برم لو خارق خاروا لجوغ لك انواع شتيا كلبوا تاريخ بوا طالبوا ليل بوا من بسم الله او بخوم او لو دجاج بقرم لو خوم بشوم نا اما سلي شوابك اللي راية بوهي اما ظلم لبيغمرة كنت الله وسلم كما في او خواه بيداوة خواه هاواركا تنك الدين ايقيني لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الي من والدي وولدي والناس اجمعين حتى امام عملوا يا رسول الله توم لها مكتن قشره الا لنفسي خوم نبي فرمينا ابي لنفسي خوشت من جاتو خوشبه لا انا خوت اوجا ايمانك دامزي اما الدين ابي ابي كيني بعمر وعمر ايش بكيني بايما تا قمران نبين دي أما بوفائية أما جفايا أما بأمكية كإنسان أو خوشويسية كحق يكسا دايرني بكاتبريتر بدا بخلقيتر أو الشيخ أو إمامة أو الزعيمة أو الرئيسة أو سرق خيلة أو الجنة أو مالة أو منالة أو نازل مشي أيدولوجية أفكارة اتجاهات أما نابه أما خطئيك كشن دي بلكو خطئيك كشن دي نكر خطأ بتنها لبرو مسلمانا كان عزيزا كانم خوشويسا كانم لماني مولودا لماني ادعاي ايما كان مولودا جيرن ولا في غمان عن خوشوي اگر خوشتوي اوا خوشويسي اكري اوا خوشويسي اكري امام ايما محمدا امام ترمانية شيخ ايما محمدا شيخ ترمانية زعيم ايما قائد ايما رائد ايما والرائد لا يكذب اهلا حمونوري شاو تاجي سر بالبلاي شاوان من قوري بيشني يكم أول وأخير ما لنا وبشر كان محمدا محمد يكسروك إبراهيم وإسماعيل وموسى وعيسى وأوان به شون سروك تونيا شون شيخك تقنجك تو برابري شون إمامك تلو بنجا إمامك تقنجك تو تا حديث الرواية تكيد في غمر بنجا حديث رواية تكيد لوان كتابك هي شل هذا الحديث واتيا شل هذا الرواية بأن ألم حديث لو شل هذا الرواية شو صدفا مليل في غمر الرواية كدوا شل هذا روايات شوار صدي لمحمد الروايات كراوة أو جعل في غمر إشمان خوشة إما أتباعي محمدين إما مسلمين نخير وانية لعمل أدرك اتباع داري أخا جا خوشة ويسان أقرين أبو أو نقطة مهمة معرفتي في غمر محبتي في غمر أو جا طاعة دروس به قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين ممكن نية من كسيكم خوش بياني ناسم ممكن نية من بجوي كسي كم خوش منوي كسي خوش منوي بجوي شناكي بلام كخوشويس بأن زور رادي خوشويس يكس ريزي لي أنيتو بجوي خسكاني كيتو هنغا وكاني هلا قري بو إن المحبة لمن يحب مطيعو بو أوي كسي بجويت كأبيل بجا خوشويسي خود بها وجده دليوا أوزا بجويتكا أوزا بجويتكا أقرب كتكو تيلا بسري وبجوي كردي أو طعانية أو ناچارية كنت قلت لك إلى ثلاث ورقيتي لهذا لو كاتك تدارها بس السرياو أي كتي لو كاتك لدول لعنتي لك تفوه لك دعا الشر لك خوشويسي أول نية في غمري خوشويس محبوبي خوايا محبوبي آسمانا محبوبي فريشتكانا محبوبي جبريلا محبوبي همو في غمركانا شون أبي محبوبي تون أبي أو جاء أقر أما تشربوا يا ولد الإنسان أخذ بي يا ولد ناقو وجدانه لناو روحي إنسان أو كخينا كيت يا قلبو لقل دمار وشا دمار لقل خليا كان أو جاء أما أبيت طاعة أم جاء بجوية كي أو جاء أقر بجوية باوكو دايكو جنو زعيمو منالو رئيس خيلو أماننا كي بجوية وكي رأي أو حجي أو خوشويسي أو پیش خیب سر همویانا پیغمبری خواه صحابکانی آوا پرورده کد بو آوا برهی نابو آوا آراسته کد بو بویا هموشتی کن با خواه و پیغمبری خواه کرد بویا گیان سر دست بون بویا بشی زوری بشهیدی سری نایوا بغریبی سری نایوا مال یان گیان یان گنجایتی یان هچی کن هبو نبو بخشین بخواه پیغمبر ام محبته و ام ناسینه ابیت الطاعا تعجبكم خلقاني اوي خوشو يسيبه لضليانانية فيان قرصة وزورة صلواتي كشي لديار بل فيان قرصة ناوي بينن فيان قرصة باشي بكن وكو برده وكو داره وكو هر كسي كتر باشي اكن او جعلن اتباع مهم اخدتو لمحبتها مفلسي لاتباعها حوجار مفلسة بيه كسي لمعرفتها مفلس به بيتفاق به لخوشو يسي اوه ضلي وشكو رکو تغبه چون اتوانه اتباعی که اتباعی کیا که تو اما درویه خوش تو خلقی زخرتینی اتباع راس قرآن یک لای که دوتا اتباع هموش تکه لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه بنام چون ام نفسه یاله چون شیطان یاله چون جنگه یاله چون پرورده خراب آراسته خراب رفیقی خراب دنیای خراب بزمی خراب افکار و اتجاهات و اعلام خراب یاله تو لنا ام همو تاریکستان و گندلستان ام نور بدوزی تو بی که بشیخ و امام رائی دی خود اما نایلن اگر نی ناسی خوش نوی لبر او خوشوی سی پالا انه با انسان و اتباعی کسی که تو چن او کسد خوشوز او نبجوی اکی اگر بطن پیغمرت خوشوز بطن بجوی اکی بکیلو خوشدوز بکیلو بجوی اکی بمسخال خوشدوز بمسخال اتباع و اقتدائی بی اکی مسلمان اکان اما قضی دینا بانه به تمسائل شعر کردن و دفل دانو آواه به کئلم، ابی اما پیغمبر بناسین به جوانی به بیزیاد و کم به بیغلو زیاد روی دعای خوشمان بیه زیاد الله همو وجود یکمان زیاد الله نفسمان او جا اتباعی که لنفسمان خوشترمان بیه بله من نفسیه و والدیه و ولدیه و الناس اجمعین چون که خواه فرمی لقد جاءكم رسول من انفسكم تعجب ما که خواه دعوا که ابی لنفسی خود خوشتر بیه شو که پیغمبر من انفسكم من انفسنا لخو معنا جنوکانیه پرینیه فریشتنیه عالمی کی تنیه دای کی دیاره باو کی دیاره ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق قل انما انا بشر لبرو من انفسنا معقول نیتو دسی خوت خوژنوی معقول نیه چاوی خوت خوژنوی دلی خوت خوژنوی وجدانی خوت خوژنوی ژیانی خوت خوژنوی ممکن نه دی معقول نیه پیغمبر خوژنوی هر کس پیغمبر خوژنوی بشر نیه بعد یکو هیکلی کی به جان و به روحا لبر اوا ابي بم پيودانا او جا نقطه كي تر گرنگا بيسان بين ما واجز كانم او جو ام خوشويسي او ام طاعو ام اتباع ابي شرعي فيروزي اسلام او شرعي كفاب محمد ناديتي ضبطي بكا شوارچي وداري بكا سنو داري بكا فرمي لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى ابن مريم فانما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله فرمی بنای خوشویسی و ممکن شریک خواه چون که خوشویسی وای شه تجاوز که خوشویسی وای هدای ابزین اخینه تا ریزی یاقوت و لؤلو و مرجان و برد و نادان و چی وکو لشعرکان نسراوه بعد اکیز بز یکاتا و دوائی لیکا یا رسول الله بیا بهاوار باو یا رسول الله کر رکم بریک چی کم بری سرم خا دشمنم جیر خا وام بوکا اوش دوباره او اطراء مسیحیکان و نصاراکان اواسران لیشوا او نیان فوکر به حضرت عیسی و به بالای اخوان دیان و پیان آود تا که دیان به کردی خواه و شریکی خواه و شریکی خواه جا فرمه نه آوه جاف بن جافی بن و خوشتان نو منم ناسن نه برزشم کنه و لسنوری بند آیتی من خانه خانه خواهیتی و نعوذ بالله انما انا بشر بوی تنها لو سر زوی ایم ماوین سر و برک من هبی و قرآن و دین یکو معالیم یکی دین کمانو که خوی ما بی ابي نيشي وينين لكاتي سركشي ونفامي وجهل ونزاني وخرافات وابسانه وبروبوس فرسيا يا لكاتي حالهاتن وهالبزودة بزا تيفرنين بيكين شريكي خوانا عوذ بالله يا بيكين بردك ودار داي بزين بمستواي انسانك عادي يا زعيم يا جنة منارا كان خوش ربي لبيغمري خوا او همي جفايا وهمي بوفايا اقاما ليبه اما امتي وسط كذلك جعلناكم امة وسطا ابي تينا فرنين وميدا كم بم خوشویسیا ام خوشویسیا بیت عشق بیت شیدائی من کات مروبه کی اکتیف مروبه کی کارا مروبه کی پرجموجول مروبه کی پر عشق خوان رساله و پیام مروبه کی جندی و شاگرد و قطابی دل سوز و بوفای محمدی مصطفی علیه الصلاة والسلام که اتباعی کی و اقتدائی کی بیکین و دلی پیغمبر خوش کن چای رون کنوا و شفاعتي او بيغمرش بدزبينين ان شاء الله رفاقتي بيغمر بدزبينين وحسن اولئك رفيقا اخويا بقاتنا وبرزكان شلون اللي راكوت الدنيا توا لبهشي برينا انا خدمته لباوشي بيغمره لجير اراي مصطفى داكم انك يا اكرم الاكرمين وارحم الراحمين من انا كان من صالح كيدليها ومن خوش كي شفاء بنيري بو درد دار وخمبار ونخوش كان من رحم بمردو كان من كي بقاتنا وبرزكان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم امين.
1: مانگی مولود مانگی ولانانی ناکوکی و دوبرکی و حل دانوی لاپاری نویا لمیجوی شیانده.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

واتا بيري على هنا توبيني نوى إسرائيل هنا توالي سردمي پیغمبر صلى الله عليه وسلم وهمو سردم كان كخواي قولا قرنجي پيداون دا خوازي كان يعني جبا جه كردوا ليرا ديارا تينيوان بوا داوان لا حضرت موسى كردوا كا بالكو كان يابيك آيبيك شتيك بيابي بيو خريشين تياتشين لتينوا خواي قولاش وكو معجزيك فرماني بيداوكا تاشبر دي كتابت هبوا كبو غوچانكي بكشي بو تاشبر دي جايسا او كانيانا او دوانزا كاني او شوني اوا هايو وشوني شي مقدسة للاي قومي جولكا هروها بالنسبة المسلمان نشو ديار نشاني معجزي خواهية كافرمت دوانزا كاني لدوانزا شوني او بردوا او هالقلا خواهي قولة سبحانه وتعالى تواناي بيسنورة خالقي آو وخالقي أم كونية وكوشون آيو زمزمي وكو معجزية مان لو شونا وشكايا بآوية فراهم هنا توانا لها شونا كبير ولمسر زيويا آو فراهم بيني آو برهم بيني آو هالقولة ودوانزا كولا نجبو چوكا نوي إسرائيل نوي دوانزا كوراكي حزتي يعقوبا مونة دوانزا طائفة لمصر موينوة تششان خواهی گوره لیوشا دوانزا کانی پیشکش کردن دوانزا کانی بخال قولانن و هر طایفه ایزانی کاما کانی ایوی اوه که لچو ایبید او حال گوزه خواهی گوره فرمانی پیدان که بخونو بخونو و رس خوب روزه فراوانه که خواهی گوره پی بخشیون انجا مجگاریش یعنکات که دست حل گرن لفساد و گناه و تاوان و اگر چه گذاند که ام قومی جوله که البته زور بیان که بردوام خریشی نقشه خراب لنسر زوی خواهی بردوام معامره کندجی بشریت رقان لهم انسانی چی چاکر لهم مسلمانی که البته زور بیان لهمیشه خواهی گورن توجیهی کردون اموشگاری کردون لرگی پیغمبرانی انا و کوا فساد و گناه و گندل و تاوان نکن لنسر زوی پاشا نفرمید

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله حبيبنا وقائدنا ومقتدانا محمد وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أوصيكم عباد الله بتقوى الله وطاعته ولزوم أوامره ومخافته، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. برزانو خوشوستانم، رحمت و بركتي خواهي گورا برجه بهمول اكتانا. السلام عليكم ورحمة الله. پربدل پیروزبایی گرمی هاتنوی مانگی مولود اکین، مانگی لدائیگونی رسول الله صلی الله علیه وسلم، مانگی ربیع الاول. هرچیشتی باش زنین، هرچیشتی باش انجام دین، لنویج من، لدین من، لعقیده من، لأخلاق من، هرچیشتی فیر بوینو باشا لو پیغمبر و آتوا، هرچیشتی که خراب نهی من لیکراوا او بفرمانی خواهی گوره فیری کردین، انجامی ندین. ایما قرزار يوم محمدين عليه الصلاة والسلام. حيف بلين صالي جاريك لما نجي ربيع الأول بين يادي بكينوا حمو دقيق يادي يوا هرجوانيك تبيني

أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من النار ومن عذاب القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك

ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هركات بندكانم لباري من برسيار دليدكن آيا من دورم ليانا وياخد نزيك دبي بزانن من زور نزيكم ليانا و بهاناو پاران ويدو عاقويان وديمو ولاميان ددموا هركات ليم بپارينو دبا اوانيش فرمانو دا خوازي من ولام بدنوو فرمانا كانم پشتگوية نخن وباوري تواو بتويان بمنهبه بالكوري راست بوخو بدي بكن.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله.

عزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما

يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا، ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والوكيل.

انسان كاتيك تنگتاو دبيت دعاو نزاي شر دكات هر وقت چون لكاتي آسائي دا دعاي خير دكات انسان هميشو بردوام بپلو هلا شيئا.

0: تماشا بکو سرنج بدا چون ریزو پلو پایی هندی چیان من داو بسر هندی چی تریان دا. بگو من پلو جیاواز یکانی او جیهان زور گورترو زور زیاترن.
1: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا.
0: أي إنسان هر جيز نكيد خدايا چي تربكيت هاو تاي خداو ها ولي بو بريار بديد تنكبو كارد زبونو خجالت دبيد.

0: پروردگارتان زور زاناتر لخوتان بوی کل دلو درونتان دا هیا خو اگر چاکو پاکو ریکو پیک بن او براستی ترو ذات بو تو بکارانو پشیمانان زور دی خوش بو بخشنده
1: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا
0: ما في خزمو خويشان بجيبهن وبيوند يكان لتوارتي ويشرع دا تشاو ديريبكا اروهم ما في هجارانيج بيارمتي دانيان بجويريتوانا انجام بدا اروهم ما في الربواريج بدس جيرو يورينشان دان جيب جيبكا دس بلاويج مبو مالو سامانت بفيرو مدى.

هرجيز نكن تخني زنا بكونو لين زيك ببنوا تنكا وبراستي قناه تاوانو هلو ريتكي چي زور ناقولايا.

0: هروها بسر زويدا بكشوف شو لخو بايبون ومرو چون كتو هر جيز ناتواند زوي كناو دربكيد ناش گيت برزي چيا كان اترم كشخوشان ازيد لتشيا
1: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها
0: همو اوشتاني كلا آياتكاني پيشودا باسمان کرد خراپكاني لاي پروردگارد نا پسندو نا بجيا هول بدا هميشه دوره پريز بيد ليان.

0: أسجد لمن خلقت طينا.
1: بيريان بهن روكاتيك بفريشتكان من ود آده سجد برن بو آدم همو سجدان برد جگل لإبليس كوتي آياتون سجد دبن بو كسي كل قرد روست كردوا.
0: قال

0: سوين بخدا براسي ام ريزمان لنوي ادم قرتو بسر وشكاني ودريادا بجورها هو كاري غواسنوا هلمان قرتونو لرزقو روزي پختو تاچي وزورا وزور بهرور مان كردون لخوراكو پوشاكو مالو نو مالو هتا دوهي براسي ام ريزي زياده يوان مان داو بسر زور بي او بدي هن راواندا كدروس مان كردون لهمو رويكوا تا قدرو ريزي خوان بزانن
1: يوم ندعو كل أناس بإمامهم

0: موسى
1: كاتي شيج ناز نعمت ببخشين بانساني خدانا ناس روور دجيريتو فيز دكاتو هرخم خوري خويتي كاتي شيش ناخوشو تنگاني توج ديت او نا اوميدو پستو غم جين دبيت
0: قل كل يعمل على شاكلته فربكم اعلم بمن هو اهدى سبيلا
1: بلي همو كز لسر سرشتو فترتي خوي كاردكات جا پروردگارتان چاک دزانید چه ری گو ری بازو برنامه راست و درستی گرتو تبر؟

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

يا لطيف يا رزاق، يا قوي يا عزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفع، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا، ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والوكيل.

ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام

واتا بيري على هنا توبيني نو إسرائيل هنا توالي سردمي پیغمبر صلى الله عليه وسلم وهمو سردم كان كخواي قولا قرنجي پيداون دا خوازي كان يعني جبه جه كردوا ليرا ديارا تينيوان بوا داوان لحظتي موسى كردوا كا بالكو كان يايبك آيبك شتيق بيابي بيو خريشين تياتشين لتينوا خواي قولاش وكو معجزيك فرماني بيداوكا تاشبر دي كتابت هبوا كبو غوشانكي بكشي بو تاشبر دي جايسا او كانيانا او دوانزا كاني او شوني اوا هايو وشوني شي مقدسة للاي قوم جولكا هروها من نسبة المسلماني شو ديار نشاني معجزي خواهية كافرمت دوانزا كاني لدوانزا شوني او بردوا او هالقلا خواهي قولة سبحانه وتعالى تواناي بيس نورة خالقي آو وخالقي أمكونيه وكوشون آيو زمزمي وكو معجزيه وان لو شونا وشكايا بآوايا فراهم هناوا توانا لها شونا كبير ولمسر زويا آو فراهم بيني آو برهم بيني آو هالقولة ودوانزا كولا نجبو چوكا نوي إسرائيل نوي دوانزا كوراكي حزت يعقوبا مونت دوانزا طائفة لمصر موينوية تششان خواهی گوره لیوش ها دوانزا کانی پیشکش کردن دوانزا کانی بوال قولانن و هر تایفه ایزانی که اما کانی ایوی اوه که لچو ایبید او حال گوازه خواهی گوره فرمانی پیدان که بخونو بخونو و لورس خوب رو زفر آوانه که خواهی گوره پی بخشیون انجا مجگاریش یعنکات که دست حل گرن لفساد و گناه و تاوان باگورا چه اگه زنید که هم قوم جولکه البته زور بیان که بردوام خریشی نخشی خراب لنسر زوی خواه بردوام معامره کندجی بشریت رقیان لهمو انسانی چی چاکه لهمو مسلمانه که البته زور بیان لهمیشه خواه گورا توجیهی کردون آموشگاری کردون لرگی پیغمبرانی انو کوا فساد و گناه و گندل و تاوان نکن لنسر زویه باشا نفرمید

لدائك بوني پیغمبر صلى الله عليه وسلم بارانك برحمتي خوابو بوجيان ويدل مردوكانو چروكدنوي درخت ايمان ويفتح.

اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم

اهدنا الصراط المستقيم اهدنا

0: بناوی خوای تاکو تنیاو بیا شریک حمد و سنا و سواس و ستایش هر لایقی تویا ای پروردگاری مهربان خوایا لیتا پارمو لم روش مبارکا که امرو چواردی معنی ربی الاول خوایا لو رحمتی خو بیا بشمان مکا لشفاعتی او پیغمرش بیا بشمان مکا خوایا بی که بخاطی او ناوجوانانه بی که بخاطی صفت پیروزکان بی که بخاطی خوشویستی ام پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوایا شفایی که برحمت و بپلا با کمال خوشکو برای من بری کنه خوشن لش ببارن یا ربی عالمین هیان عملیاتا که هیان عملیاتی بکرا بی که بخاطی ناوجوانکان شفایم بابا خوایا درگایی که خیر لخستخانه شیر پنجکان که تو یا ربی خواه آنی که منالی اوتیزمی آنی خواه شفایم ببنید یا ربی خواه آنی مشکلی آنی باید حلکی اوی که نراحتیه لسری لعبری خواه خو سمیعی خو بصیری خو علیمی خو خبیری خوش حنانی خوش مننانی خوش ودودی یا رب العالمین بچای قدرتی خود دیبینی که لحریم کردستان لحولیری پایتختی کردستان لشاری سلیمانی شاری خواناسان و روشین بیران و کاغ احمدی شیخ سلیمانی چند بجوش و خروش و پیشوازی هن کرد لما گیل دایگبونی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوایا ایمه لبر خاتی تو اونده حرمت لم پیغمبر دگرین ده خوایا توش حرمت من بپاریزو عقیبت من بخیر کو خو منو معلوم نالولا تکمان لفیتن بدور که خوا خوا بخاتی ناو جوانه کانه بخاتی اسم عظم لم في تي آخر زمانه بمان باريزي يا رب العالمين لتوزو زماني چاو پيس دست پيس زمان پيس شال پيس ظلمي ظالمان خيانتي خيانت كاران سحري ساحيرا ملعونه كان برابري شيطان خم انا مال منان من باريزي خوايا الرحمة همو تشيني توجا كاني امي لتبكي يا رب العالمين يا رب العالمين لما انقدا امهمو صدقية دا كريه لبرخاتي تو ان شاء الله و با خوشیستی او پیغمبری که خو کدوتا با خوشیستی خو دخواه بی که بخاطی نوازو ام صدقه قبول بفرمو لنقصانی کنش من ببورو بی که با مایی رواندنوی بلا و مصیبت لسر خو من لسر مال من لسر منال من لسر ولات من و لیه دفارمو ام صدقه قبول بفرمو بی که با شفا و نخوشکان من یا رب العالمین دایکی که که اما حاجی امان که که هریم جنگن جیکی جوانه او کسانی که حمید خواه درگای خیران لیب کرو خواه درگای خیران لیب کرو بخاطی اسمی عضد و سیبت بیرازو کانی یا رب العالمین یا رب العالمین ایم عبدی توین لطو پارینو توش دزمانی بر رومانو لم روش مبارکه که پین شمه لم روش مبارکه که چوارده مانی رب الاوله لم مانگ مبارکه که ام خلکه امنده بجوش و خروشو استقبال و پیشوازی لمانگی لدائیگبونی پیغمبر که ساسم خواهی درگای رحمتی خود من بوب کرو درگای غزوی خود من لسد داخل سربرز و روسفی انشاءالله دنیا و دوار روش من که یا رب العالم یا رب العالم لید پارمو امر رحمت و برکت برژینه بسر آرامگای پاک و پیروزی پیغمبر صلی الله علیه وسلم لمدینه منوره و بسر جانی مالو خزانکانی و یارکانی و شنکوتوانی بگشتی و بتایبتیش یا رب العالمین بو سر پرشتیارانی رادیوی محراب پاشان بو برایانی کنترول پاشان بو حاجی پشتیوان خوال دنیا و لقیامت پشتیوانی بی که ام جیگو رگو مکانی داو پی من خزمتی محرابکی پیغمبری تیاب کن خوا ایشو ایمشو دایکو باوکو مالو منالو کسو کارو عشتیشی لگل بی سرانی خوشیسا لشفاعتی او پیغمبر خوا بیا بشمان مکا خوا بیا بشمان مکا خوا قبری مردوکان من دایک من باوک من یا ربی خوا بی که بباخی لباخه کانی بهشت زور دل خوشم بوی که الحمدلیلا زور لسالان باشترو چاکترو دل سوزانتر و خم خورت تر خواه لخم بدور من که ریزو حرمتیان لمانی لدائیگبونی پیغمبر گد الحمدلیلہ سواز بو خواه جل جلالو لمزگو تی گوری سلیمانی الحمدلیلہ زور بگرمی بجماری کی زور لخوشکان لبرایان لە گەنجە جوانەکان لە مناڵەکان لە خوێنکارەکان لە قوتابیەکان لە ڕیشپیەکان لە خزمەتکارانی میحرابی پێغەمبەر لە ڕیشپیەکان لە ڕیس عەشرەتەکان لە حتا لە حیزبە سیاسیەکان خوا ماڵی هەمویان ئاواکە پێشوازیان کرد لە دایکبوونی پێغەمبەر فەڵسەن یا ربی خوا جەزاتان باتەوە یا ربی خوا خۆتان و ماڵمڵاتان لە هەموو دەرد و بەڵا و موسیبەتێ بە دوور بن یا رەب العالەمین یا ربی خوای جەلە جەلالو مادەم حرمەتان لە خۆشەویستی مەخلوقی گر کە پێغەمبەر خوا حرمەتی ئەوە ئێمەش پارێزێ یا ربی خوا لە بەڵا و موسیبەت بە دوورمانکە یا ربی خوا لە ناڕەحەتی دین و دنیا بمان پارێزێ تەمان ئەو نانەی کە لە مزگەوتی گەورە دراوە ئەو مەطعەم میرانە و ئەو دوکاندارانە و ئەو سایەقی تەکسیانە حتا دوکاندارەکان زۆریان ئەوانی کە شیرینیان داناوە نوقڵیان داوە بە خەڵک خەڵکیەکە بووە لە ئەوروپاوە لێوە حەزی کردووە بەشداری بکە دادەبێگەت خوشتێکی بە حرمەتمان خوا خۆی ماڵ مناڵی پارێزێ و حرمەت لە پێغەمبەر دەگرێ ساڵسە خوا لە شفاعەتی پێغەمبەر بێبەشی نەکە و خۆی ماڵ مناڵی مەحفوظ کە لێوە حەزی کردووە ئەگەر بە دەنگێ نوقوڵ بێ بەشداری کە لە ڕێزگرتن لە پێغەمبەر سەڵ الله عەلیه وسەلم خوایە بێڕێزمان نەکەی خوایە لە بێڕێزمان پارێزی ئەوانی کە ڕێزیان نییە کە حرمەتیان نییە کە ئەدەبیان نییە کە شەرمیان نییە خۆمان و ماڵ مناڵمان پارێزی بۆ خاتی نەون و ناو جوانەکەی خۆم ئەم تۆزە عومری کە مامانە خوا یارمەتیمان بە لە ئیطاعەکردنی خۆت و زین و کردۆی سونەتەکانی پێغەمبەر سەڵ الله عەلیه وسەلم بەڕێ بکەی ئەزیزەکانم خوشک و برا بەڕێزەکانم زۆر بەداخێکی گرانەوە ئەڵێم پرسیارمان لێکەن هەندێ برا هەندێ خوشک حتا من بەخوا بەم نەسە جوانمانە وتم خۆ تۆ خوا غەزەمی لێ نەگرتویتی نەوەڵاتم ئەیتر بۆچی ئەو پرسیارەکە ئەڵێ مامۆسا ئەڵێن ئەم نان و چێشتەی کە ئەکرێ هەر کەس بیخوا حەرامە پرسیارێکە کەم لەم بەرابەر ڕێزانم لەم خوشکە بە حورمەتانم ئێمە ئیشەڵڵا قەت سنووری ئەدەم نابرزێین بەرامبەرتان بەڵام تو خوا یەک تۆز با لە خوا بترسین ئاخر تۆ لە خوا ناترسی کە ئەڵێ ئەم خواردنە حەرامە دەلیلی چییە بەچی حەرامیەکەی چۆن ئەتوانی یعنی عەرەق حەرامە باشە عەرەق حەرامە قومار حەرامە سوخواردن حەرامە نەزەرکردن حەرامە زیناکردن حەرامە ئەکرێ ئەگونجێ ئەم خواردن و خواردنەوەیە کە خەڵک لە ڕێی خوایدا بە خەڵک ڕێو کۆوە ئەکرێ ئەمە عەقڵێکی سالم عەقڵێکی تەواو ئەمە قەبوڵەکا بڵێ چۆن گۆشتی بەراز حەرامە ئەمش ئاوا حەرامە چۆن خوێن حەرامە ئەمیش ئاوا حەرامە چۆن قومار حەرامە ئەمیش ئاوا حەرامە چۆن زینا حەرامە ئەمیش ئاوا حەرامە ئاخر ئەکرێ ناکرێ زۆر خەتەرە زۆر خەتەرە ئەزانی حوکمەکەی زۆر قورسە تۆ حەرامی حەڵاڵکەی حەرامی حەڵاڵکەی زۆر قورسە حەڵاڵێک حەرامکەی بە هەردوولاوە بە هەردوو شێوە مەسەلەن بۆ نمونە سەیریکە هۆکاری لەو هۆکارانی کە ئەم قوتابیە بچکۆلەی ئیسلام ئەم خزمەتکاری میحرابی پێغەمبەر زۆر جار سوالی تەلاقم لێکە ناوێرم جوابی بەمەوە لە ژیانیش مە تەلاقم چاک نەکردوەتەوە بۆ ترسام لەوتومە خوانەوە حتا نەمێرانی نیکاحیش کەم باشە لەبەر چی لەبەر وتومە خواقە بۆ ڕۆژانەکە یەک خەلەلی بچووک لەم عەقدا هەبێ نیکاح یا ئەم تەلاقە ئەگەر نەکەوتوێ من بڵێم کەوتووە و ئەگەر کەوتوێ بڵێم نەکەوتووە لە هەردوو حاڵەتەکە ماڵی من وێرانە بێ و تووشی عقوبەیکی قورسی لای پەروەردگارە جا لەم حاڵەکاتە خۆم دەپارێزم لەم حکمە شەرعیە بۆی خوا نەخواستە تووشی گوناح نەبم بۆیە ڕووی دەمانەکەینە ئەو برا بەڕێزانە ئەو خوشکە بەڕێزانە خوشک و براکانم ئەم نانە ئەسڵی ئیشەکە حەڵاڵیەتە باشە حەرامیەتەکەی ئەگەر ئەمە ئەکەن بە بەڵگا ئەڵێ بۆ غەیری خوایە ئەخروان نییە چۆن سەیریکە ئەم پێغەمبەرە سەڵ الله عەلیه وسەلم چێ کردوێتی بە پێغەمبەر علی صلی الله علیه و سلم خوای تبارک و تعالی چی او رزی داپی خوای تبارک و تعالی یما علین خوای جان او کو اما کومل شته پیل غلطی زمانه وانی لا کورد علی دا هر باین روزه به تعالی کا کاسن یورو ی خو ما اما نیورونی یش تبانی جانی خو نکوت ولا نیورو باشا اما ایشا بلین اس چشتن گاله سی کاکا کورا بابا و ایواری درنگه اخر اما اما ام اشتيكي غلطة بلا اشتيكي غلطة بلا اما لكوردي اي خوان دالين علي لري خواو مولودي في غمرة صلى الله عليه وسلم وا زمان من راتو وا فير كراي لبابا بيران منو وا من بواتو اما علي كاكا بلا لري خوا خيركي هدي ببو روحانتي في غمرة صلى الله عليه وسلم اما او گمانه که ام برا و خوشکانه شیب او گمانش نامینی نامینی سریکه لبرو عزیزکم یما چین بو عمره چنجال عمره برام لقلاب و خوشکم لقلاب و فرمیتی عمره کم بو دایکم کر عمره کم بو باکم کر کاک عمره بو دایکو باک ناکر ای عمره که کم لباتی دایکم عمره که کم لباتی باک تیگی امریکا کات لباتی خزانه کی امریکا کات لباتی هاوس سرکی لبر براکی لباتی براکی لباتی خوشککی ابم شوازه ابی من بم خوشک بلم بلم کاکا تو چون غلطی واکی علی عمرم کول بر باب مقصدی ونی عمر بو بو دایکی کا عمر بو خواکا بلم اجرکی ابا دایکی پادرشکی ابا دایکی و کو چون اه جوزبانه کی حوتم یا عقیقه امریکا منالک خوا امانداتی ام منالا کل دایکه بیاد دوای حورشیا دوای چهارده روشیا دوای بیستیک روش حیوانی واکن به جذابانه سری بری. الله خواه ام حیوانه هی توی مو توی سر بری بنیتی جذابانه یا بنیتی عقیقه یا بنیتی حاوتم کسی که اینجا کن بمنیت اجرکی بو امناله. ایت اما کفر و شرک کی تی چی تی اما ایت موتی حرامه بی باش قربانی کن. الله خواه جان ام قربانی هی توی مو توش یکن خوای جل جلال خیرکی اجرکی بگه به باکم خیرکی اجرکی بگه به دایکم خیرکی اجرکی بگه به حوصرکی به خیزانکی اجر و پاداشتکی ایتر اما ابی حرامیتی لچی هبی برای زور گرنگه امشتانه لخوا بترسین لحکم دانده یعنی توشتی که حلال ها خوا به پیغمبر یا ایوه النبیو لیما تحرم ما احل الله لک خواستی که بود تو حلال کنه تو با حرامی کی برنجو فاصله حرامه برنجو بریش حرامه برنجو گوشت حرامه نه والله حرام نی ای تو چون حلا حرامی کی شربت حرامه سادی حرامه نقل حرامه نه والله اما اصلیش دکه حلالیته حرامیته کی لچیه حرامیته کی لواک که تو علی با غیری خواه دی با غیری خوانیه برا با خواه با غیری خوانیه علی خواه لبر خاطی تو اما او پیغمبر من خوشه ای خواهش دعوه لیما کفر قل این کنتم تحبون الله فاتبعونی ایو اگر خواهتان خوش اتباعی پیغمبر کن باشه و من یطیع الرسول فقط اطاع الله اوی جرالی پیغمبر که جرالی خواهی کدو کهات ایما که خواهش گوره خالقی همو من بدینه از آسمان فرمانی پی کردوین که رز لپیغمبر که گری اما رز من لپیغمبر که گرتو ایما سفاسی خواه کن که خواه او شرفی دا پی من ایما کربه امتی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم اما سفاسی خواه کن خواه سفاس بو تو او شرفت دا پی من کردینه با امتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم بخواه مش نعمتی که زور گوره شور رسول زامی بو ام نعمتی که خواه ایت من با اسلامتی خلقی کردین کردین با امتی پیغمبر رسار کمن امیدم هی برواه شما انشاءالله خواه لرژی قیامت على شفاعتی او پیغمبرش بیا بشمان نکه نبرو یعنی من قناعت موایه بی حرمتی و بی رزی برامبر با قرآن برامبر با مزگو برامبر با اسلام برامبر با خزمکارانی محرابی پیغمبر بی رزی برامبر با خواه رب العالمین ای خواه خواه فرمو و رفعنا لکا ذکرک خواه نایی او پیغمبری برس کدو که که اصلا سیده که لما مکانی پیغمبره ملتی کردی ایمه یا عالم اسلامی بشوی چه عام بو چی رز لا حضرت حمزه اگری رز لا حضرت امام عباس اگری بو رز لا ابو لهب ناگری خو ابو لهب جمع میتی کاک خو ابو لهب که کاتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لدائیگ بو لمجدانه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جاری که بو سویبی ازاد کد بلا هم دوائی جایتی پیغمبری کرو ایمانی پینا لبرو رقمانه لی خوش من ناوی تبدی دا ابو لهبی و تبخوینی الله رضا و رحمتی خواله سیدی شهدا امام حمزه رضا و رحمتی خواله امام عباس ها چاله سن بعد و برابر یک ساکی کاتب امام لحقیقت ام این شتی بگین که امام پیغمبر من خوشه والله لبر خوا خوش من نه مام من نه خال من نه اموزام برای دینی مو پیغمبر من کات اصلی مثلا که خوشیستی من با پیغمبر لبر رضا من دی خواه ای که ابو جهل با خوش نه عطبه و شیبه با خوش نه برای دشمنی خوان اینجا شرط ایمانیش اویه هر کس یک من خوش نیست لبر خواه خوش من بیه رق من لبر کس بود لبر خواه رق من لیبه ای پیغمبر نفر سی کس لذت ایمانیت شو اوی لبر خواه خلقی خوش و لبر خواه رقیتی لقه این به لبر خواه پیغمبر من خوش لبر خواه رق من لدشمنانی پیغمبر اصاصم إذا كابراك خوانا خواسا سوكايتي دكا بيغمر عياذو بالله إيمان رقمانيتي خوش معنى لبرو بيرزي كرو برامر بيغمر إسلام صلى الله عليه وسلم لبرو عزيزة كانم أبي زور أغادار بي وزور بوريائي أم كردوان حصن جين انجا باساوي كي ترد علي مثلا حديث يكي بيغمر فرمي هر كسي نفرتي خوال لو كسي مثلا بلي حيوانيك بو غيري خواسر بري كاكا خوي من ما انتو بو غيري خواسر بري ام ام نانو تشيش تكراو ام تو ام براني كا ام ما شاء الله تقريبا نبتا مبالغة دو طن گوش تو تمزگو تي گورا باشا دو طن اي باشا ام دو طنا ام تو دلي ام همو مخلوق لد كرد و شق كرد بزاني آيا ام انتو انا خوايا ام بو غيري تو ايكي عياذو بالله شتيوانيا شتيوانيا تو لو خلقا برسا بلكاك ام روشو بولا بيرو لبر خاطري خوا كخوا بيغمبري خلات كربا مروفايتي بيغمبري تيالا دايقو ايواني بيغمبر صلى الله عليه وسلم كهاتا مدينة عليه الصلاة والسلام فرموي با اهلي مدينة او بوشي ام روشتان لا مبارك فرموي لبروي خواي جل جلال لطفي نوان لم روشا حزتي موسى اتباعي الرزقار كلا دسي فرعون روشي كي مباركة امش لم رجع لعبداتي عبد لعبداتي مخلوق كان يخوار رزقان معهم بو اقل في غمرنا بوايا علي صلى الله عليه وسلم اسم جاري من قام برسا كرم برسا شيطان برسا هوا ونفس برسا دار برسا برد برسا قالت اصفاسي خواكم كخوا ام في غمرينا لتاريكي نجاتي لعبداتي مخلوق كان نجاتي جا عظمتي اسلام اوه خوي سبحان الله تو سيريكا اما بيغمر نابر كسب وبلا نيت دور كان يجبو بيغمر كما استغفر الله كسب وبلا ما حج بو بيغمر كما كسب وبلا من رجوب بو بيغمر ثواني زكاة دم بو بيغمر نا على اخويا اما بالرجوب على اللهم لك الصمت خويا بو تو بالرجو نيجك على شي على الروكما خوي خالقك وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين خوي من المشرك كانيم أيوانية أي كاتا أم شاهد معنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله عبده ورسوله عبدي خوي وفي غمري خوي شريكي خوانية جقري خواني عياذ بالله خوي شريكي نية قبل أن نفهم بالنزاني لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هكذا قربان وإلهكم إله واحد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
1: بسراني برز خوشويست أم برنامه لا استعداد دوباره كايا أغا داربن كاتي راستخوي برنامكا روجاني يكشما سيشما پنجشنبه دوید کارجمیر ده بویانزی سر لبیانی لوکاتانه ده دتوانن پیوندی بکن
0: سلام و رحمت و برکتی خواه لبینران و بیسرانی خوشش به خواه لم فیتنی آخر زمانه بمان پاری جا عزیزه کنم نوره که این شاید که حتی ایما زور پیم براسی زورم پینا خوشه یعنی گنجی که جوان خوا عقیبتی هم بخیر که خواه هیداتی هم خستویانه تمیش که نه چی دوم زیزا دیم گناه باره بی اخر بو چی گناه باره بی براکم بو چی براکم خوش کرو رزکم لبر چی گناه باره بی چی بیا شرعی که تیا کری ها؟ که ایما من اول تا آخر اوتو مانه به هیشی وی ایما لگل سنور برزندی شرعانی که انسان کنیجا که اگر من ازانم ببید از نیجا که ازانم به بلشی گرانو نیجه که چو زانم خواه علم پینی من امامم خواه قبر روشه که اگر ترسی خواه دلمانه بی وکو کابرای جوله که ماوی که زولم کنزان پیش نیجه بو اگر من بلشی گرانو نیجه بو خلکم خلک زانی لترسی خواه دلمانه بی دز نیجه کم شیب ببی دز نیجه بو خلکم ازانی نه که واتا ام تو نه تو این دلی من بخوین تو بلی والا من اگم لیه ملاو شار او خلکی بانک دعوتی گرو لبر خوانیه اخه تو دلی من دلت کرد لناو دلی من ای نه نه برای تو سری ام دستگار راگیانه خواه جزایی بخیر هم با تو ایشالله زور سپاس یعنی کم که براستی زور با جوش و خروش و مال این اوابه ام ریزی ان لمنگی لدائقبونی پیغمبر گرد تلویزیون کنیش هر مال این اوابه خواه گور جزایی هم با تو خواه پاداشتی هم با تو حتی حکومتیش امسال زور با گروتین و ایش مالی این آبی حزب سیاسی کن بشکم خواهی پرورگر اما که به مایی خیر بوین بیبتا مایی یک ریزی و تبایی و خوشویستی و برایتی و دل پاکی و دل صافی و بیبر رواندوی انشاءالله اما مشاکلانه که هنده کلسانه بنزینه نوته گازه معاشه خواهی گوره تسی خوی بخاطر دلیانه انشاءالله بگرینه و بولای خواه ام کشانه حل کن که که اما والله صدقه دفعی بلایه کاک خو انکاری کړل لمقسې صدقه دفع ملایه کاک ناندان به خلق به فرموده خو او پیغمبر باکی پیغمبر ابراهیم پیغمبر نص قران یو براتم به قران بل دی کاک لنص قران انیه خو جل جلاله حضرت ابراهیم عادت و ابو نانی نا خو فلی شکانی نار ولای کاک خو منا تو بل ضعیف اعاده بل ما آیت قران ای باش ام خلک تو یک کس بیسوت بل کاک یم من دعوتی یوم کردوا بوچی بو اوی که ام نانو چشتم که دو با غیری خواه والله با مبله به حیاتی ناتمو یعنی تو سی ام اقلیت برادر یک خواهی گوره عقیبتی خیر که حالا چی؟ برادر لقمه چی داو پی خواهر توی توی توی والله او با او مناسبه یادی لدائق بول پی اغمار کرد برو اکی خریب خواهی اتفانو باشه اخر اما مصیبت نیه باشه برادر یک بله چی باشه علیه ولاد دست یه دومینه تام کرده علیه مجلیسه باشتر بو که اخر ام قصه کرا شیری نکم بخوال سر خوالیو نگریه خوالیو نگریه خواه حسابی نفهم و نزانه بو بکا اینه تو مجلیسی سرطاکی با قرآن دست پی بکا بسلاودان دیاری پیغمبر دست پی بکا برواب که زلام ها بو چیتی لو مجلیسه اونده جزو قرآن بخونو باشه اکریبا من بلی بلی ولی تو ایل ناری و بی اسلام مسیح تو مشرکی تو کافری تو گناه باری چیت تو مزیسو که کلم از گفت کانیش آفرد بجایو پیاو بجایو لمالا کانیش اخو اگر اختلاط کب بیو بیا شرعی تی درست بیه مشکل گلیانی اگر سنور ببزنی لگلیانی یعنی شتیک من نازنم شتیک بدی ناکم که ببی تو هوکاری قدرگی کنی امشان مثلا سرتاب قرآنی پیروز دست پیکه اما خرابه على تواري بلي خرافه؟ نعم أما يقدو صلاة على دياري بيغمبر أما عبادت نية؟ برا والله عبادت أخوة صلاة على دياري بيغمبر باشا سي مدحي بيغمبر أكري مدحي بيغمبر أكري أقر تولي زيادة رويتي أتواري زيادة رويتي كان لا بري يما خانو يكماني أم خانو كمالي نقصاني نقصاني كانت شاكي ناير روخيني تدميري ناكين تصليح يكين پیغمبر فهم برای مسلمان برای مسلمانه باشه مسلمان آینه مسلمانه اگر نقصانی کی تیادی نقصانی کی بود چاک ناله برو تدمیری که بیرون خیر ناله نه بوی چاک ناله زربی سفری که ناله بی که با کافر ناله بی که با مشرک ناله حرامی که نه تو آنید نه تو آنید چون تو این حرامی کی اکریم چون مطعمه بلم کاکا ام مطعمه نانه که حرامه با چی؟ بلگه چیه؟ اتو امبلم کباب حرامه اتو امبلم کاکا گوشتی مریشکو برنجو شلا حرامن اتو امبلم نه والله اتو امبلم نقول نقول حرامه نه والله پاکلا و حرامه نه ای باش بو چی حرامی کن برواک بیستو ما امید دکم خوالیان نگری دواکم خوالیان نگری و توی تی سردی لو مناسبه بخوی تو عرق خوی لو باشتره باشه یعنی اکری تو عرق بنصي قرآن حرام بخير لقال سردي ولقال شربتها وايلي بكي بس لبري له مناسبة كاتا اگر امي ايويلين اگر وابي ابي ناني شاي حرام بي ناني جزبان حرام بي ناني او قرباني گوشت قرباني حرام بي بوچكم تولي ام قرباني بو خواكم خيركي بو فلاكي بخواه مشروع او مطعم خونه خواه جزاین بده خواه اپا درشتیم بیتا خواه دست بگر فایی بطالا نکی حتو ام همو خوارده دروس کنو توی که که هر کسی لره خواه که که سایقی تکسی که جولی نبو و تی امرو لبر خاطری خواه سایرکم رازانو تو جوان حد نفری سوار بکم بیت نو سایرکی منو کریلی ناسنو لبر خاطری خواه رزگتن لپیغم رکی ایتر اما بگونه حکی چی بی خواه نمونه زیاده ما مستا آرامی گلو دل.
2: سلام علیکم عاصم علوی
0: علیکم السلام عاصم آرام جان خو آرامی من بدادی
2: سرفت جنخ یم مزی خوشحالم جمله دنگ تو بو
0: ما عاصم آرام جان
2: سلامت بي ما شو ما وصل يعني اشتكى عرفكم مثلا مو خلقك وقفيك يخو كاكا او همو شعران دان راون بو مناسبه ملود خلق كم شو جيل داينا ناون خريدي زان كون اخو خلق ما مصاي كباري ما مصايان اللي قوري ما مصايان او شعران دان بو مناسبه ملود
0: ما صا عرب جان دایلی بردن لیکم صوتا کینه گه سلام نو دنکش بره تا باش ما صا عرب جان اگر دایلی بردن لخوای گورو له برز دکم اگر به توانی پیوندی من پیو کړ دست ما چکم صوتا کینه گه سلامن امید دکم ان شاء الله خوای پرورگار یارمتی من واو کاکا ماوسا آرام جان ماوسا آرام
2: جان ماوسا جان
0: لخزمت تام
2: وتم زورك لو شعرانا لو شعرانا معنا كدان راون كثاني وكو ماوسا احمد مفتزادة ام بياوة بياوة كي روشن بير بوا بابلن كولك نبوا كبلا هشتاق لدين تينا قشت مناسبة مولودي بيغمرا صلى الله عليه وسلم مولود شعري داناوة يعني تماشاك يعني ام كما خلقانك عوام وقمجوزية نبون يعني هصاون بمكارك يا دي مولود صلى الله عليه وسلم بس انجا يا دي مولود فياما ما وصى يا دي مولود جاريكي كدانوي يعني بابلنت يا فيام اجيني او مناسبة دروس اكري او مناسبة بابلن كساني زانايك يا بانك اكري بتوانن شرحي چندين فرمودة بيغمرك صلى الله عليه وسلم كبابلن او فرمودان تصديق علمك نعلم علم تصديقي اوانك علم او فرمودان بيغمر صلى الله عليه وسلم تصديقي زاني سيمسد ماكا يا تماشاكي كومال الشعر وفخشاني خوش خلقان اجهبون يعني لمناسبة مولودة ايمان يعني نويب وتوا امش لقل السروتي ومل روتي وسليكون وفي لربوتة فسانين ك قال كان اجانيين افردان بسره تو حي الله كان يا دي مولود او يهاني بمولودي يا
0: طالب خواجه زعبات سكت هر زور زور سكت التون التون تو
2: يعني ايه مش نبان وتوك كاك تو خلق بانك بو مولود قال كان روشن دي بانك قال كان بانك خوا بيغمن ان خوش هر خوا بر خوي افهمي وذلك فليفرحوا يعني در خوش بن دم روشيك بيغمن صلى الله عليه يا هاتوا هر يعني كمال النص حاسون كإهمال كراون يعني هر يعني أو كين أو مجلس يا ين أو مناسبة علينا يتم هيك ولا كت ناقر بس خمش بس أشتغل
0: أخ أو بيجدانية
2: إذا عزيز بري خمكم إيمش لقال جنابيش تو هر كت هيكش لقال أو يعني أفرد بس فوري وببانتولي تسكو بس تريج وبس ليكون وبنازان بتشوية يعني خواه هداية يعني بداية
0: آمين
2: والله ده قال أواني يعني بابلن أفرد سري للروت كا وقولي للروت كا ولمناسبة دانيش يعني حي الله كا ولا والله من مناسبة مولودكم أما إهانة بتيغمري خواه بمولودي بتيغمري خواه
0: مخلصة
2: ما نوتو والله مناسبة كي قوري وكو من سورة دروس أكري هجلة من سباطي خواكم كحزبك علماني ده صلاة دار يد يدي بتيغمري كابوش
0: والله جاقيش سوزي شكرا بأخوة
2: اما او اجينك لكردستانا خلقي علماني صار سخت ثانيه بعد صلاه الله من علماني يا دي تغمرك من فين خوش دسي خوش انا يا دسي خوش به بس لواك موشد واخا دسي بشتي لواك خيانتك دسي خوش نبي بلام ليردات يلا دسي خوش به
0: سنكم
2: بو جاب حقك يعني من ام الدوار ما ملا اسي برزا ام شتي لسر بكري ما وقت ان لجنه فتوى دانش مختل سر مثل يفتن يعني اجينا كابرا واز
0: والله كا ما مسا ارم جان ما مسا ارم جان اما ام برا برزانه يقدر نحسب ولجنه فتوى كان بو وزاره اوقاف كان مو كسي كان جوله كسي جناقر خاطرك او يلا يكذا اعتراض بكسي جناقر كان جوله برا بشي شي خد بك هكا ما مساره من زور جار قسم للسركل يعني ام مناسبه بلي هل شاري سليمانيه كلا بي اي وكو ما مسا ملا عثماني حلبجه كب وكو حزتي عثمان وابو تيجي ام كلا بياوا ام كاريبا كر يتر مفسري قران ابره ما مسا احمدي كاك محمود ما مسا الشيخ صديقي زرقد ما مسا ملا عبد الكريم مدرس خو درجه عاليه ما مسا الشيخ محمدي خال ما مسا خطيب ك بروانا كم لا اثر ارزاق السلام يبو بشان بالشاني ام بياوانه بو خنوالي باشە ئێ باشە ئەمانە ئەم شتیان بە پەسەند و بە شەرعی زانیوە ئەکرێک ئینسانێکی نەفام نەزان نەخوێنەوار ئەمانە هەمووی بە موشتیک و بە کافر بزانی ناکرێ بەڕاستی بێویژدانیە ئەنجا پیاوی وەکو ئیبن سەلا پیاوی وەکو مامۆسام نووری فارس کە حەجی فەرموودەی پێغەمبەرە سەڵ الله عەلیه وسەلم کە دوێتی بە کوردی بە زمانێکی کوردی شیرین ئەم پیاوە زانایە خۆم لە خزمەتیا بووم شەش ساڵ تەلەبەی بووم چوینەتە مناسبە لە مناسبەکەدا جا باشە ئەم مامۆسا زانایە چۆن ئەچێتە مەجلیسێکەوە کە تاوان و گوناحی تیابێ ناچێ لەبەرەوە ئەنجا مامۆسا گیان بە قەناعەتی من بە قەناعەتی منی ئەوەی کە جەناب فەرمووی ئێمە بینیمان ئەو ڤیدیۆیە ئەوە دروستیان کردووە ئیگرە نە ئەسڵی هەیە نە ئەساسیە من عمرم شەش ساڵە مامۆسا ئارام ئەم برای بچووکەی تۆ عمرم شەش ساڵە لەم شەش ساڵە نەمدیوە لە مەجلیسێکی یادی لە دایکبوونی پێغەمبەرە هەڵپەڕکەی تیا بێ یا سەربایانی تیا بێ یا سەرڕووتی تیا بێ نەبووە نەمبینیوە ئەمەی کە ئێستا هەڵپەڕکێ و هینەکەن ئەمە دەسە و دروست کراوە بۆ ناشیرینکردنی ئەو پەیامە ئەمەیەک دوو ماوەسای بەڕێز ئەم ئافرەتە من ینی ئافرەتە بۆ لە خۆی تەلەفۆنی کرۆ بۆ ئەم ڕادیۆی میحرابە یا بۆ ڕادیۆی سنە و توێتی لە چەمچەماڵ و هاتوون بە سافیرەی لەم سەرەوە بە داپۆشراوی ڕۆیشتوومەتەوە ئێ ئەم ئافرەتە ئەگەر وا بڵین وا بڵین ئەگەر سافیرەش بێ هاتوێتە ئەو مەجلیسەوە بەشکم خوای گەورە ئەم شۆ مناڵێکی جوانی هین کرد وتی مقابلەی کرد نازانم کاکە ئارامی برا گەورەم دییانە وتی چەندێکە حیجاب وتی یەک هەفتەیە هەفتەیە کە وتیاتی چۆنتی لەم ئەم هەفتەیە خەوێکم بینیەوە لە خەوەکەما خوای گەورە هیدایەت یام و گەڕامەتەوە مامۆسا ئارام جیان بڕوا بکە زەلام هەبووە تا سەری ئێسقان دوژمنیەتی ئیسلامی کردووە باشە تا سەری هەر من خۆم بەدەستی ئەو توشی ناڕەحەتی بووم باشە دەی وەڵڵاه بیللای خوای گەورە هیدایەتی دا تەوبەی کرد چوو بۆ عەمرە ئەلحەمدولا بە عاقیبەت خێری سەری نایەوە بە قوربانم یعنی کابرا لەوانەیە مەسە بڵێین ئەو ئارام جیان ئەومان بەهجەر لەسەر خەتە ئینشاءڵڵا برایانی کۆنترۆل داواکەن لە بەڕێز ئینشاءڵڵا مەولای سەلیمان دوای کاکە بەهجەر بەدەنگێکی خۆش ئینشاءڵڵا بۆ بڵێ لە خزمەت تابین
2: ئێستا بیڵێن
0: ئەرە وەڵایی ئەوان داواکەن و داواکەی ئەوانیش ڕەت مەکەرەوە ئینشاءڵڵا ئێمە لە خزمەت تابین

أبي حياة ما نبي سايو فناة ما نبي نورنا.

0: كاكا كاو.
1: السلام عليكم.
0: عليك السلام ورحمة الله وبركاته. برابر يزكم في غمري أكرم عليه الصلاة والسلام أم زيدي وكربة كوري خوي باشا ككتبة كوري خوي تا قوربو الدعي داواي آفرتي بيانو زيدي كوري محمد إخو كوري شينية باشا كوري نية أنجا خواي جل جلالو هات ياساي أم بكور كرني بفيغمار هلوشان تو نابي دروس نية مناليك منالي خوني بي كيبا كوري خو باشا أنجا بيغمار صلى الله عليه وسلم شو داواي أم زينبي كر بوكي بوكاك الزيد باشا كداواي كر بو زيد إتر إرادة رب العالمين خواي جل جلاله أم ياسائي أويست با بيغمبر هلوشيني نابي روانية دروس نية كس منالي كس كابا منالي خوي باشا أي أم أم أم أم خلقي شازانية كأما زيد وكو باوكو كر هيتش فيوندي كي با بيغمبر ونية بلا موكو براي إيمان دا براي بيغمبر براي ديني نك براي ديني أما من براي كاوم كاو جان براي منه باشا كاكا كاو اما اميج لم حالك هذا خواي رب العزة قدري خوا وابو زيد لقل زينبا ناقنجا هر ده هر شكاتي لحالي خوي ده كل لقل زينبا وزينب لقل زيدا بيغمري شرين ما يكن صبر قلن صبر بقلن دان بخوتانا بقلن حتى رب العزة لأسماني هوتن بهوي جبرائيلو أقاداري بيغمري كركا زينب لزيد جا دبيتو دبيتو ماريكي لبروي أو زينبا حيش بيوانديكي با بوكيتي تونيا بوكنية وزيدش كوري تونيا اتر إرادة خواز زينبا زيد طلاقي داو دعي بوا خزانية لخزانة كاني بيغمر صلى الله عليه وسلم حيش بيوانديكي با با با بيغمر صلى الله عليه وسلم بزيدوا نبوه وكو باوكو كوري وأو يا سايبا كورك نش أبي بكي هلوش أبي بيا غمر صلصم شو أو قدوايا أي قدوة كمان دبي نابي سبيني سام سبون من خلك ها كوري خويا خلك كربا كوري خويا بيا غمر وني زيدي كربا كوري خويا أو تأخو قرارك هي هلوش تيجي براشينا كم أنجا ليا درسي تيا أبي خال أو خالي كم خالي دوم نابي إمل اللوميلو ما كلام آخر كان قرصة تن سختة ما مثلا دمي أم خلقك شون بتوجيره كان قال أها في أغمر صلى الله عليه وسلم بوكا كي خوينا أعياذ بالله بوكي نية أي أما حيث في يوانديكي ما في أغمره نية يقى عزيزكم لبنو أو قراري في هل وشان خوي رب العالمين بنص القرآن ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله أمرا أن يقول أو خوي جل جاب لا قرآن باسك فرمي أقى خوي برياري كي دا مهيج كسي بويني أسر في شيكا أبي اختيار لا خوي جورا خوي جورا زينبي لأسماني هوتمو لقد دايك عايشة بريار دا وماريكا لبيغمر صلى الله عليه وسلم تيجي كاكا كاوجا أو موضوع كا أو إن شاء الله أميدكم استفاد ليك كلمة جا عزيزة كانم نورا كاني شاي من يما سباسو بيزاني من هي بو همو خشكو برايك بو همو دكان دارا كان بو همو چجلینه رکان براسی کمال کلپیای مرد و آفرتی به حرمت زور هیلاگ دلنیا خانی خوشکمان دلنیا
2: مفرمو
0: علیکم السلام و رحمت الله وبرکاتو
2: باشه دمو
0: باشه فرمو
2: باشه
0: لخوا بزیابه
2: وعلى علي محمد اللهم صل على شيخنا محمد اللهم صل على نبينا مولانا محمد كما باركت على علي وعلى آل إبراهيم في العالمين السلام عليكم ورحمة
0: الله عليك السلام ورحمة الله وبركاته
2: رضائي أما أنا الشرالة سرد مصمانة أنا كم كنت كردستان وعمود يعني
0: يا ربي خوال شفعتي في أغمر بيبس معنك أساسا
2: لما مصاري بوري الشفوشي خوالي بوري الشفاوي
0: خوالي جزائي
2: تورا روز في الدنيا ولك دايقوني بسرور من صلى الله عليه وسلم
0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد
2: يا هم اي خاصه طيب ولا مش حاجه بالسلام ما درسنا كمان صيب غادي بس درسنا قال شي صار
0: خويا يقول
2: لك لا كان عندنا ولادي محيانو
0: تشرب مالو منالو كسكر محمود عبد الله بدو
2: ما صاغان ايش يا دي اللي جايوني بيهم صار
0: بس
2: ماش والله ما فستان لا اولمبيا شو شي ايش اسمه نقول

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى.

0: يعملون.
1: برنامج شرح رافين وجوانتين كاني خوي جورو پروردگار. لم برنامج دا برز ما مستعمل احمدي قاميشي لهر القيك دا ناوك لانا وجوانتين كاني خوي جورو پروردگار شرح راف دكا. برنامج ناور جوان ترین کانی خواهی گورو پروردگار
2: سپاس و ستایش بو خواهی پروردگار جهان لسر نعمتی اسلام و ایمان لسر خواناسی هزاران صلات و سلام لسر جانی پاچی پیغمبر من صلی الله علیه و سلم لسر یاران و شوین کوتوان تا دگات سر خومان صلاو لیوی عزیز و برس خوش حالین کزاریش تشهاتی نو خزمتان لألقي شي تري برنامي لساينا وجوانا كان لساينا وجوانا كان خواي خود بنا سأي مسلمان أو خداي كإما دي پرستين خاوني كوملك ناوي پيروز مباركة ك لرغي آياتي بينراو بسراو خداي قورا بعلم حكمتي خوي بإما ناساندوا لرغي قرآن و سنت لرغي كتبكي خوي و فرمايش پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم كأما البهوي بلغ بندراو بسراو كان خواه خمان بناسين بلغ بندراو ام بناوريك دي بینين مليارها سالة ام مانگو خورا ام بناورا ديو دروا چه بر رويدة با بو نبرا بو نكجايوا ذاتي الله بر رويدة با حتى او رجي بودي اي كردوا اما بلغي لسر ده صلاتي الله جل جلاله كبلغي شي بيندراوا بلغي بسراويش او يكلا ايات فرمودكان ده خوي غور خوي به ايمان اسندوا ك ذاتي الله جل جلاله خاوني نا وجوانا كان يمل رينا وجوانا كان وعظمتي او ذات ده زانين ك خوي غورا نا يشكل نا بيروز كان الرب خوي غورا پروردگاري او جهانيه الله الواسع خواهي قورا فراوان كرا يعني رزق و روزي لهم رزق تكان فراوان ترا تواناو ده صلاتي لهم توانا كان فراوان ترا زانست و زانياري لهم زانست كان فراوان ترا خواهي قورا لهم مشتك فراوانا الكبير خواهي قورا قوريا الكبير الغني خواهی گوره دولمنده و بیسنوره دولمنده که همو خزینه کانی ام بناوره اوه العظیم خواهی گوره زور عظیمه سبحان ربی العظیم الحمید خواهی گوره سپاس کراوه الخلاق خواهی گوره بدیهه نرو خالقه الجبار خواهی گوره تیکشکه نرو ده صلاتی بیرهایه الوهاب خواهی گوره ده بخشه هر چی هی خواه پیمانده ده لسه برو لسوارت لسای امنا و مبارکه و امنا و پیروزانه ایمه ده بی برامبر ذاتی الله چون بین تواضع مانه بی امنا و مبارکانه فیری او مانده کاد که توی مسلمان تواضع ده بید گردن کذبی خود با کم بزانی تکبرد نبی بویا لم القیده و لخزمت اوی برزا باسی تواضع ده کین باسی خو بكم زانين دكين ابن القيم رحمة الله عليه بفرميتي خو بكم زانين أويا كوا إنسان تسليمي حق به حق شريعة الإسلام تسليمي فرمانا كان خوا بيغمبري خوا به أما يعني نرمونيان به إنسان بي كوا دي هرشي لديني خوا داو لشرع بو بكردواري خوا مادلا ملم لم يبارك ترى آوا به نقبل ولا نوشجكم وروشجكم وبالا پوشيناكم ولا ریشش هر هیچ نیه. ولا کاملا حل خوی با عرضی خوی دین داری که دنبه دین داری با او شوی به که خواهد و نه که اوی خود دته به. خالش که استاد دین که با اوی که خوی حزیلی بودن او تا. او آن وانیا. یا کم شد گردن کسی خوب کم زانی اوی لبرامبر ذاتی الله لبرامبر فرمان کانی لبرامبر شریعت اسلام تسلیم بی. الخضوع للحق والانقياد له. یعنی بو حق گردن کسبی و تسلیم بی. و هر و ها برانبر خلچیش به همان شوه خود لخلق بگورتر نزانی اما گردن کس چیه؟ اما خوب کم زانی نه بويا ابن القيم رحمة إخوائي لبيلة شوش كده فرمي أركاني كفر شوارشتا بنماي كافر بون أويك خلق كافر دكا برو بيديني دبات شوارشتا ورياب يكاميان الكبر تكبر دوام حسودي سيم غضب وتوربون شوارم شهوت وحزو آرزو أم شوارشتا بنماي كفرة إنسان برو كافر بون دبا مثلا تكبر والي دكات كوا تو منع الدكات لوي كوا توازعت هبيا شكا عكسي تكبر سيه توازعة كتكبرت هبو توازع دنيا خوبا كم نازع يعني همي دلم من عن ترمو همي خوي بشد زاني أعوز عكي كتكبر هبو زياد لبري خوي برالش يشي يسا أم خلقان كده بين كمالك زور رقناك وين حزب الرخرا ورقناك وين لبروي خوان بزل دزانو حسابو بران براكي ناكا تكبر نايل تو توازع تبي قردن كزبي حسوديش نايل كوا تو نصيحه دور بقري انسان كحسود بو نصيحه دور ناقري دلو حسودين بيادا بي چكو بخوي حسودا حسودي وادكا كتو نصيحه دور ناقري غضب تربونج وادكا كتو قد عدل نبي انسان كتيوك شو عصبي بو تربو كل الرغب وادو دو شو تكل دك عداله ترنامينه شهوات جواله تو دكا ك خوت يقلانا كيتو بو طاعت عبادت ها خمي اود بيسرو بري خوت يركي او حزو عرزو كان والدك ابويا بنا ما يأوش هرشتا خرابش سي اخوانا ناسية تكبرو حسوديو توربونو حزو عرزو شوين كوتني حزو عرزو خراب بنا ما يأوانش خوانا ناسية كسي شيش خواينا ناسي خوينا ناسي بويا زور مهمة إنسان كخواي ناسي إنسان غير خدا بناسي هر او ببرزو بلند دزاني وغيري او بنزم دزاني بويا خوي بكم دزاني خوي بكم دزاني جا وتما لسرتا باس مان كير كما بس لا خو بكم زانين شيا يا كم يان جردن كشي وتسليم بون بحق كشريعته وحرشي حقيق بيت دومين يان لبرانبر خلش جدا تكبر النبي خويا بمها معظمتي خوي الحديث القدسي على فرمي غير بندا كم بستيغلم بيتا بيشي من زراعك بالغ لي اسمه بيشي اگر او بروشني اساي بروري من بمن بهر ولا بروري او دروم خدايك بو عظمتي خوي اوابي بران برمان او اندى بالرحمو بسوز بيت ايما دبي بو تكبر معنا بيت بولود برز بين ايما تشين بس بير كينوا سردم يك من هر نبو دعاي نطفي دايكو باوكم دعاي منالكو لدايك بوم دعاي دبينة تنجي خولو اسكارزيو لنبو بو نبو تاو لبروا انسان اقا بير كاتوا يعني ايما لدلوبا ايشي قيزاون دروز بوين دلوپا آویشی قیزاون خواه انسان چیه تکبوری هبیه خوی بکم نزانی ورژیشی پر لپیسایی دبروا دائما اما لسای او نوا پیروزانوا فیری خو بکم زانین دبین امام عمر لکاتک دا سرکرده همو مسلمانان بو خلیفه مسلمانان بو لمدینه کاتک چو بو شاموش شام فتح کرا کر روی بو شام لو کاتی دا پیجوی بگاتا او شوینا پیجوی بگاتا قدس لگل خزمت کارکی جوی دریجیان پیبو بسر سوار دبون او سوار دبو او داده بزی لو کاتا که گیشن دروازی قدس سری خزمت کارکی و سواری جوی دریجیان بی ایتر امو خلکش پیجوازی کردو امان اوکر آخر شوانده بود نخیر بودی عدالتا تماشا که خوی بکم چکه ایسان باو گوره نابی زعادتا با معلوماتا اوی که شد بید لنا خوا في إس بخود الخسن ناخ بلا ما وانك خوا عندر دخان ولوتي على عثماني وبزلو برجو بس سيارة معنا لنا خدا هيش يعني فينيا لنا خدا بوشة بويا لبرو بوشة وبتالا بويا دبلا درو خوي درخا بس أويك الحقيقة ده أبو خوي شتة قرصة أو في إس ناخ خوي بشان يخلق بقى تكبري هبه زور متواضعة أي ما قرنا بين جامي بتال دنگ تاق تاق زوره دنجي زوره جامي پر حيز دنجي لنا انسان كا پر بو تواو بويا امام عمر لو كاتيدا ببيان دروشو وجو او خزمت كاركشي سري او كسواري جو درجه كيبي اوان او خوان بكم زاني بزوري كا جاري شان جوبري كوري نفير دلي چن كسي وتيان بابا عمر كوري خطاب لهم مكز باشتره أي إمام عمر تولى هم كاس عادل تري تولى دواي بيغمبر قبل ترين كسي وتشاق ترين كسي آه خالتي ما ساوسي دائما لهم شو نكبر هم سر دمانك ده هي ما ساوسي والله عوفي بني مالك ليبو وتي والله واني وقسكات عن راس نيو درويا لدواي بيغمبر إخوة أبو بكر إخوة لي عن راس بيلا هم كاس باشترا أو جاء إمام عمر إمام عمر ليبو فرمي صدق عوف وكذبتم عوف راسي كرت هو درو تانكر والله لقد كان أبو بكر أطيب من ريح المسك أبو بكر خالي رازي بي لبوني مسك خوشتر بو ومنش لو اشتركي مالي خومان هيتو بوشتر بو ها وكو دالي كم تر بو تماشا كي تشون خوي بكم زاني وأو بيوه قورا أي يما ها يما دالي كاكا كورا هو ساري شي جواني بي وكورا ما بروان ناميه ودوكتور أما شيخ فلانكسو حاجي ماما ساملا فلانكسو هزار يوغ ناو لقبين لخوان ناو أو حزب بلوبوس عسكري شلية قرر إنسان ده بي وريا بي كهرشي بي إما تنجي خولو إذكار زيبين بيشيناني إما بوشيوية أماش قاديان كردو إندالي أگر كسي لخوت قورة تربو بلاي والاهي أوا تماني لمن زياترو عملي صالحي كردوي تاكي لمن زياترو أگر كسي لخوت بسوك تربو بلا والله أما تخوا جناهي لمن كم ترى والله ولا من بعشرة ترى من جناهم لو زيادة ترى سبحان الله لو بيركنا ويا أجر رزيان قرتي بلا براسي أو أول رز وفضل خوان أبو خوان برزن بويا رزين من دقرن أجر رزيان نقرتي بلا والله وخطاي خو ما دياله من جناه بارم بويا رزين من دقرن في أي شيء باش نيم يعني إنسان ده أوا بيركاتوا پیشینان باو شوه حل سکوتیان کردوا یعنی ابن رزب ده فرمه پیشوه گورکانی سلف قصه حقیان ورده گیر لهر کسی بوه اگل منعاله چیش بوه اگل حزبکی خوی نبه وری نگره لزماعت خوی نبه وری نگره کورا که حق لهر شونیش به هر حقا وری نگره بوه دائما آموشگاری شوین کوتوانی خوی انده کر پیانده گوتن قصه حق بول بکن بال هر کسی که او بیا حسنی بصری رحمتی خوایل بیه دفرمه اویا دلکاتی که لمال درد شوم و بریارم داده دم گود همو کس لمن باشتره او تواضع او خوب کم زانی نه دیفرمو که لمال درد شوم دم گود همو کس لمن باشتره انجا علما گور کانیش که کاتی کتاب کونه کند خوانی وا کتاب کونه کند خوانی وا لکوتای کتاب کند سویتی بنده هزار بولای خوای پروردگار بنده هزار و گناه بار و نال بار و تاوان بار بولای خوای پروردگار فلانی کری فلانی یعنی اما چندین ما کتاب کوانا کن بلین مثلا کتاب مال عبدالله خامشی من لایک لکوتای کتاب کن و سیویتی کتبه الحقیر الفقیر الى عفو الملک القدیر عبدالله بن ملا احمد الخامشی الشافعي الشينكي الكردي آه يعني تواضع شوان واندوا لسه أهم علم جوريك ما بتلبي تلبي أوان هناشي لبر أوان دائما إنسان مغرور نبي لود برز نبي بوي إنسان كره أساو تكبري وايلي هاتوا بمردوش واز لنان كابرا بزندوي عقل لي هيجني كاتي كاتي كدمري لافتيش والله واسن ملازم و فلان رائد و فلان سر کرده و فلان شیو چیو چیو پلو پوست عسکری وای بودنوسن یعنی مثلا یعنی ناوی دینیش به همان شوا او اندق لقبی بودنوسن دلی جنسی بودردین کرا بابا تازه روی یعنی بداخو او هموی جوری که لکبر دوره لتواضع بلام دبه او تواضعی که براسی ایما استفاده لیبکین اویا لبر خوابه بو خوابه پیغمبر خواه صلی الله علیه وسلم فرمویتی ما تواضع احد لله إلا رفعه الله هر کسی لبر خوا خوی بکن بگره او خوای گورا برزی دکاتوا نگ لبر مجامل و قصه لوس و ماستا و کردن دولار و تن اوشتانا ای باشا او خو ما بکم زانی سودی چیه استفاده چیه والا استفاده که او خوانکه دبعت بحشت خوای گورا فرمویتی و بشری المخبتین مجد بدن بوانی که خویان بکم دزانن خویان بگردن کسن خویان تکبر یعنیه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود من مات و هو بریء هر کس یک مرد لو سیشت بری بو الکبر الغلول الدین هر کس یک لو سیشت بری بو دخل الزنا اچته بهشت او سیشت چیه الکبر تکبر خو بزل زانینی نبو الغلول د زینه بو الدین قرضار نبو دچته بهشت تکبر د زی قرضاری او سيشتد نبو دچيه بهشت امام احمد روايت كدوا رحمه الامام احمد بيه بويا دائما هول بين خمان بناسين كايما تشينغي خولو يسكر زيوين لبرامبر عظمتي الله ايما لساينا وبيروزا كان ابي خود بناسي اي مسلمان تو كويلي عبدي الله جل جلاله وخود بكم بزانا برامبر حق ودائما حق بسلمينا اقل زردي خوش ببزاهيري شكل لقيامت لخازان زده بيت بوشوي انسان بتواني تواضعي هبه قردن كذبه همو ششكان حل ده بيه استاش ششكان بوشي حل نابه يعني كابرا زاري واردوه شاد شد بيه اوينا حقا او بلا مرده ده كاكي جان حق تلا وين بوا خو حق خلق بعام دواي حق دكا بس رقال حق نيا قصي حق يان بلا ورقا بوكو دولك اوه خلشي هم بون بحقا كسي قصي حق للان رقا هر حقا ولا جينا حق انقيني هيش كز نيارينا يو حق بينا كاكا تواضعتها بيه قردن كذب لا برامبر حقا دسي بهشت او مجدي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم خواه فرمويته لكو تايدا دلين گر آوي آوي گو هربا وگر ناو بلقي سر آوي گر خاشي خاشي دامن با وگر نا توزي بربادي خواه رحم با همو من بكا ان شاء الله تعالى ليدا پارين و كوا گردن كجبين تواضع من هبيد خواه بمانجر لو كساني كوا گردن كچن لقال حقا و اعتراب بحق دكن خوايا بدور معنك لو كساني كتكبريان هي كالود برزن يا رب العالمين خوايا لسعينا وبيروزا كان زياترتيا بقين لدين وجيان اللهم آمين والحمد لله رب العالمين.
1: بيامي پیغمبري اسلام صلى الله نور روشنايبو بو سران سری جهان. پیامی محمدی پیغمبر من پارزری بها بالاو بنما کملایت یکانی گلکمانا پیامی پیغمبری اسلام لا میجا آویتی یانو جیانی گلی کرد بوا لا یادی لدائیگ بونی دا هزاران درود و صلاو لا خاکی کردستان و بوگیانی پاکی پیغمبری عزیز لا يدي لدى عيبون ابدا اي پیغمبری پیشوا درود و صلاوی نوکانی محویو مولویو نالیو مریدانی تری ربازکتت لبه.